من بعد الظلام والهم والحزن كلاهما

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا في برنامجنا عن أفراح القيامة، واحنا واخدين سلسلة لأسباب الفرح، والنهاردة هنتكلم عن فرحة لقاء الرب وحضوره، حضوره في وسطنا. ودي ظاهرة كويس قوي وجدا من خلال ظهورات الرب اللي أظهر نفسه للتلاميذ، وفي العلية مثلا وعلى شاطئ بحر الجليل، وده اللي هنتأمل فيه النهاردة. نلاقي مثلا أن المسيح له المجد في خطابه الوداعي قبل صليبه، قال للتلاميذ أن أنتوا هيبقى عندكم حزن الآن بسبب الألمات اللي هيعدوا فيها بسبب الصليب والآلام، وهيتشتتوا زي ما المسيح قال أضرب الراعي، النبوة اللي بتقول كده، فتتشتت الرعية أو خراف الرعية. لكن المسيح وعدهم وعد جميل جدا، قال لهم لكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. يبقى لما هيجي لهم ويشوفهم المسيح له المجد وظهر له نفسه أو ذاته بعد القيامة، القلوب هتفرح، والفرح ده هيبقى فرح جميل جدا جدا جدا ما يتنزعش منهم. وده اللي حصل فعلا. نلاحظ هنا ان المسيح هو اللي بيقول سأراكم، هو اللي هيجي لهم. فظهورات القيامة عبارة عن معجزات في وسط الألم ووسط الشدة وفي وسط الحياة اليومية وفي وسط الضعف بتاعنا، يظهر الله نفسه لأحبائه. وده مش للتلاميذ بس، لكل واحد فينا، كل واحد فينا يجيله المسيح ويظهر له ذاته وتفرح قلبه، يفرح قلبه والفرح بتاعه ما يتنزعش أبدا. عشان كده الوعد ده تحقق لما في عشية يوم القيامة بالليل، إزاي المسيح يوم الحد بالليل والأبواب مغلقة وكانوا قاعدين في العلية بسبب خوفهم من اليهود في رعب. وبعدين المسيح له المجد يقول الكتاب المقدس جاء يسوع وقف في الوسط وقال لهم سلام لكم. يقول ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. هنا دي الفرحة الجميلة باللقاء، لقاء المسيح وقت شدة، وقت ضيق، وقت يأس، وقت خوف، وقت قلق. يجي المسيح فجأة كده في حياتي ووريني نفسه بطريقة إعجازية، يتدخل في أمور حياتي، في المشكلة اللي موجودة، يديني حل، يديني تعزية، يديني سلام، زي ما عمل مع تلميذي عمواس أو مع التلاميذ على شاطئ بحر الجليل أو في العلية أو لما جه لتوما. فتفرح نفسي، المسيح يتدخل في حياتي ويظهر لي قوته، وهي دي قوته، دي هي القيامة الحقيقية، انه قائم، انه مش مغلوب، انه هو موجود ويقدر يتدخل في كل الظروف وفي كل الاوقات. عشان كده نفرح قوي، يقول كده بوعد المسيح لينا ان اراكم فتفرح قلوبكم، نشوفه، نراه، نحس بوجوده معانا. في آية جميلة في المزامير تقول كده، يقول اصنع معي آية صالحة ليرى ذلك مبغضية فيخزو. مبغضية، آية صالحة، يفرح قلبي عند خوفه من اسمك، قلبي يفرح واشوف كده الآيات الصالحة اللي بتعملها معايا والعجائب اللي بتعملها معايا يا رب. المسيح وعد ان يظهر ذاته لأحبائه، وده اللي قاله المسيح له المجد في يوحنا 14، اللي عنده وصايا ويحفظها، يعني اللي بيحبني فهو الذي يحبني، واللي يحبني يحب أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. ده الظهور بقى اللي بيظهره للمؤمنين كلهم، إن في وسط أشغالنا وشدائدنا وضعفاتنا ومشاكلنا يظهر الله، والله حاضر ونشوفه ونلقاه، زي ما بطرس قال كده هو الرب، يوحنا قال هو الرب في الأول، وبطرس رمى نفسه في البحر ما استناش لأنه كانوا في المركبة في الوقت ده، وعام وصل للمسيح. لكن يوحنا لما قال هو الرب
تحرك في قلب بطرس الحب والفرح بلقاء الرب، فرحة عظيمة جدا. يبقى إذن المسيح يظهر ذاته، مش يظهر ذاته بس، ده كمان يجي ويسكن في قلبي، وده واضح من الآية اللي جاية اللي هنقولها. يقول: أجاب يسوع وقال له: إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحب أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. يبقى ساكن وحاضر، حضور الرب في حياتي هو شيء مفرح جدا، يفرحني على الدوام، يفرحني على إيه؟ على الدوام. هنا المعرفة دي كل ما بشوف الرب بعرفه أكتر وبثق فيه أكتر وآمن بيه أكتر وأحس الثقة العجيبة اللي من ناحيته بتفرحني بيه، دي معرفة متجددة. المعرفة مش معرفة ذهنية، معرفة الرب مش معرفة ذهنية، ولكن معرفة الرب دي معرفة اختبارية اختبرها بولس الرسول، فلقى إن في حاجات معطلاه، معطله وضعه اليهودي، ما هو ما يبقى له وضع يهودي ديني عظيم جدا فريسي ومتعلم عند غملائيل وخاضع لرؤساء الكهنة وبيضطهد المسيحيين، يا إما يسيب ده كله ويبقى هو مضطهد ويحب المسيح ويمشي مع المسيح ويعرف المسيح. فبولس الرسول فضل إنه يخسر كل ده، وضعه كرجل دين يهودي وراجل عظيم جدا في المجتمع، فضل ان يخسر كل ده وحسبه ان من اجل المسيح ده خساره، ما تسويش حاجه اجل فضل معرفه المسيح. فانا بتمسك بمعرفه المسيح، وحتى لو ده هيعطلني، اي حاجه تعطلني عن المسيح اكثر، وصيته ولا اخسره، ما اختبرش المسيح اللي في حياتي افراح وامجاد في حياتي واخسره، لا دي تعطلني، احسبها دي خساره مش ربح. لكن الربح الحقيقي فضل معرفه المسيح. عشان كده ظهور المسيح في حياتي في معجزات وتدخلات ومحبة منه ورعاية واهتمام وإرشاد، دي المسيح بيعرفني نفسه ويسكن فيا. أنا بقى بدوري أعمل إيه؟ بدوري أمسك في هذه المعرفة وما ضحيش بمعرفة المسيح من أجل أي حاجة وحشة، أو من أجل أكثر وصية أو شهوة أو حاجة وحشة تبعدني عنه، لأ. يبقى هنا مستعد أخسر وأحسبها نفاية عشان أربح المسيح. ده اللي قاله معلمنا بولس الرسول. بعد كده معلمنا بولس الرسول يكمل في الآية اللي بعديها ويقول: وأوجد فيه. يعني إيه أوجد فيه؟ ما هو ده بقى الفرحة الحقيقية، إن أنا أبقى عارف المسيح وهو حاضر في حياتي وشايفه وفي لقاء بيني وبينه على طول، أوجد فيه. يعني أنا أبقى في المسيح على طول والمسيح فيا، في هنا اللقاء، ودي درجات المعرفة. المعرفة في ساعات معرفة إن أنا أعرف حد عرفت عنه معلومة، لكن في معرفة تانية دخلت في عشرة معاه وتعاملت معاه، معرفة تالتة معرفة الاتحاد بيه، زي مثلا سر الزيجة لما يكون واحد اتحد بزوجته وعاش معاها في عشرة دايمة، عرفها وهي عرفته. فهنا المسيح هأوجد فيه أنا كمان، أبقى ثابت فيه وأبقى حاضر في حياتي على طول، وأنا أبقى فيه وهو فيا، وبالتالي يبقى البر بتاعي بر المسيح. وهنا هو ايه؟ عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول: لأعرفه وقوة قيامته. هنا بيتكلم على معرفة من نوع تاني عميق جدا، معرفة حضور دائم للمسيح في حياتي وفرح دائم انه حاسس انه موجود في حياتي، لأعرفه. ويقول قوة قيامته. طب ما قلتش الأول شركة ألامه ليه؟ لا، أصلا أنا هختبر قوته ونعمته وبركته الأول، ودي اللي بعمل قيامته فيا يتدخل في حياتي ويسندني وينورني ويقويني. ولما يحصل الكلام ده أبقى مستعد إن أنا أشاركه الألام
وده اللي حصل مع بولس الرسول وغيره، ان المسيح او مع التلاميذ ان جالهم الاول ووراهم بركته ونعمته ففرحوا بيه جدا، وبالتالي بقوا مستعدين ان هم يشاركوا الامه. فهنا هو ما يهمهمش اي حاجه بقى من اجل وصيته، يتالموا يقولوا يشهدوا للمسيح يحصل اللي يحصل، لانه مدفوعين بقوه جباره المسيح جواهم، فاحيا لا انا بل المسيح يحيا ايه فيا. فقوه قيامته، نعمته، بركته، سلامه، فرحه، وتدخله، وحكمته، وتعزياته، قوه القيامه، قوه القيامه. شرقي بعد كده يجي شركه الالام متشبها بموته، اموت على العالم وما يهمنيش العالم كله، عشان انفذ وصيه المسيح. وبكده لما أعيش هذه الحياة لازم هوصل لقيامة الأموات بقى، ويبقى لي القيامة الدايمة فوق في السماء معاه، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. فعلا آية جميلة، يبقى أوجد فيه وبعد كده لا أعرفه، وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. ربنا يدينا نعمة وبركة نكون دائما في فرح دائم بحضور الرب وبلقائنا بيه في كل وقت، ووجودنا فيه ووجوده فينا، ومعرفة قيامته ومعرفته الحقيقية. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، آمين.

0: جنتي نوعن مشاقيني.
1: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بإنه قال لتلاميذه إنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب إنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

راح فين يا سوء؟ حرم عليك ورجعوه، مش مات خلاص؟ مالكم ومال وما تسيبوه؟ مستكترين على حبايبه ييجوا يزوروه، ده يتوب معانا طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عند مين؟ هو اتسرق؟ طب واللي سرقه سرقه بإيه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر من دحرجه، يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني وشالين. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك، أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك، ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام، يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي، قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي، خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه، أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا،

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيدي. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبنى داس على الموت وغلم. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن. ربي وإلهي وحبيبي قمت، وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خبى صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهائي.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

الصادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

0: صوص وقدوس قدوس قدوس واسم القديس يوحنا البشي واتميز الطاهر بركاته عين امين.
1: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به كان، بغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور أضاء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا. هذا جاء للشهادة، ليشهد النور، ليؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل يشهد للنور. كان النور الحقيقي الذي ينير لكل إنسان أتين إلى العالم. كان في العالم، وكون العالم به، ولم يعرفه العالم. إلى خاصته جاء، وخاصته لم تقبله. وأما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، الذين يؤمنون باسمه، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، لكن من الله ولد. والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مثل مجد ابن الوحيد لأبيه، ممنون نعمة وحق. يوحنا شهد له وصرخ قائلا: هذا هو الذي قلت عنه، إن الذي يأتي بعدي كان قبلي حقا، كان أقدم مني. ونحن جميعا أخذنا من امتلاءه نعمة عوضا عن نعمة، لأن الناموس الموسى أعطى، أما النعمة والحق في المسيح، المسيح صار.
0: والمجد لله دائما أبدا آمين. نزود لك المسيح مع بك الصلاة، وروح القدس أنك قمت وخلصتنا. أيها النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آتي العالم، تأتي العالم محبتك البشر وكل الخليقة لك بمجيئك. خلصت أبانا آدم من غويعتك، تمنح حوام تلقات الموت، وأعطينا روح البنوة، فنسبحك ونبارك قائلين: عندما دخلنا وقت الصباح المسيح لنا النور الحقيقي، فلتشرق فينا الحواس المضيئة أفكار نورانية، ولا تغطينا ظلمة الألم لكي نسبق لمعدود قائلين: سبقت عينا وتصرفت بجميعك، ولك اسمع أصواتنا كعظيم رحمتك ونجينا. أيها الرب لنا بتحننا. أنت أم النور المقربة من مشارق الشمس إلى مغربها، يقدم تمجيئتي وإلى السماء الثانية، لأنك أنت يا زهر النير غير متغير أم باقي عذراء.

لأن الآب اختارك وروح القدس ظل لك ابن تنازل وتجسد منك. فاسأل يعطي خلاص للعالم خلقه ونجيب التجارب تسبحه تسبيحا جديدا ونباركه الآن والأبد آمين. سلك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر خطايانا كثيرة آمين. كريا إلينسون كريا إلينسون كريا إلينسون كريا إلينسون كريا إلينسون كريا إلينسون كريا إلينسون كريا إلينسون كريا إلينسون كريا إلينسون كريا إلينسون كريا إلينسون كريا إلينسون كريا إلينسون كريا إلينسون كريا إلينسون كريا إلينسون كريا إلينسون كريا إلينسون كريا إلينسون كريا إلينسون قدوس. أبانا الذي في السماوات، يا رب إله القوات الكريم قبل. نور الباهي سمي الله.

مدبر القوي للملتجئ إليه.

0: لنستحق أن نرفع دين إليك أمامك بغير غضب ولا فكر راضي.
1: في هذا السحر سينتور فنان دخرة والخارجية بسترك المفرق
0: لننطق على كل يوم ونمجد قوتك مع داود النبي.
1: لنا بسلامك الحسام وخلصنا رفضنا وقمنا لأننا توكلنا عليك.
0: ما هو الحسن وما هو الحب إلا

0: Ela sunimes osi osi vati robando krator benegatria se ela sunimes ibshos ibno tini gom shobini men le na ulay se lena moyin kesh edon di khat nasuwa kulo magala mustaqin o kulo shukra ben lazi fi samawat
1: ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد لا بد منك بيرسوس يسوس بين شوز
0: بيرني باسي
1: ماتي
0: مارن شبه ماتن تطفن بره فر بسنا نفو نايت ابن نوتو بيوتن بين شايسو بين نوتو بين سوتي ريسوس بخريستوس جيابرس كوازي نغونا بير بيسيني فر ايرون افشبتن ايرفو تاسو ايرون Αυτή του την σαρία τα ιονόθαι. Εν το φων μάρεν τρόπο πως εν τεβαρέρουν χεμπάει που αφαίν τύρων τεβεν όν χενερίνι βέν γιβάν το κρατό ρευσόης μπεν νότι.
1: Ούσο βεξώστη. Ιελέησο.
0: Ευνή βεξώης ευνότι βάν το κρατό ρευσόης μπεν σόης ο μπεν νότι ο μπεν σωτήρ Ιησός μπε Χρέστος. Να σχωρώκ. Αλλά κολλα χάλουα μην αγλε κολλα χάλουα φι κολλα χάλ. لأنك سترتنا وعنتنا بسطنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وضدتنا وأتيت بنا لهذه الساعة.
1: نقول لك ارحم الله ترفع علينا واسمعنا وعيننا أكبر صلاة الباط قديسين بالصلاح عنا في كل حين واغفر لنا خطايانا.
0: يا رب ارحم. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر نحن نكمل هذا اليوم المقدس. وكل محاتنا وكل سلام من ما خوفك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان ومؤامرة الناس أشرار وقيام الأعداء الخافين والظاهرين انزح عنا وعن سائر الشعب وعن هذه الكنيسة موضوعك المقدس هذا المصالحات والنفعات وارزقنا هي أنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوات

فهو هو الخنيق اسمه هو في شينا في بشويني في قوي أفهم.

0: ارني فاسي نغمتي يسوع
1: وايضا فانا صلى ضاب بكل ربنا ولانه خلصنا يسوع المسيح نصب صلاك يا محب البشر اذكر يا رب مرضى شعبك
2: اطلبوا عن ابانا وحطنا المرضى بكل مرض ان كان فاز مسكنه بكل موضع لك المسيح الان ينعم لنا لهم بالعافيه والشفاء يغفر لنا خطايانا
1: يا رب ارحم
0: تعدهم بالمراحم ورفات اشفيهم انزع عنهم عنا كل مرض وكل سقم وروح الامراض اطرز ابطاهم واطرحين قم عزيهم والمعذبون روح نقصتكم جميعا الذين في السجون المطابق الذين

0: النافي أو السامي أو المقبوض على بعد المرأة، يا رب أعطكم جميع وأرحمهم، لأنك أنت تستحي المربوط تقوم الساقطين. رجاء ملاس الرجاء معين، ملاس معين عزا صغر القلوب من الأزم في العاصف. كل الأنفس المتضايقة والمقبوض عليها يا رب راحة، رحمة أعطي بردة، أعطي نعمة، أعطي معونة، أعطي خلاصا، أعطي غفران خطوة تامة. ونحن يا رب أمراض نفوسنا شوية ساعدنا فيها. أيها الطبيب الحقيقي لازم أنفسنا وسعادنا، يا مدبر كل جسد تعدنا
1: يا
0: بخلاصك.
1: رب ارحم.
0: وأيضا فلنسأل الله ضابك كل أبا ربنا ولنا وخلصنا سؤال المسيح اسم صلاك يا محب البشر. اذكر يا رب سعد وشكر ربنا زين كربنا كرم لاسمك القدوس.
1: اطلبوا عن المهتمين بالصعد عقربين والبخور والزيت وسطور كتب اقران المذبح لكي المسيح لانك في اورشليم السمعية ويغفر لنا خطايانا.
0: يا رب ارحم. شوبو يروك جنبك سيسي استريونيت او وابن لوجيمون انت ادبي استوي انستوي نوبي اخونتك متنش تخني في اوي ابولتني بشمشن تنك انجيلوس نمنك ارشي انجيلوس اك اوا ام بريتك شو بيروك اني دورن انت بيت مي قابل نمتي في سيان تبنيوت ابرام نمني تي بسنوت انت تنشيرا بايرتي اونك بخارس تريون تنك بايك شو بيروك نبي هو نمنا بكوجي نيت هب نمني ات اون هي ايبون نيس اوشي ناكي خون اوه امون انتو نمني طبي ناكي خون خيم باي اهو انت فو ان ناي زورو ناي اعطهم مليف سد الفاسدات السميات والارضيات ابديات عوض الزمنيات بيوت ومخازن لا من كل الخيرات حتهم يا رب قوة ملتك ورؤساء ملكتك الأطهار وكما ذكر اسمك القدوس على الأرض اذكرهم أيضا يا رب في ملكوتك يا ذا الدار لا تتركهم عنك.
1: يا رب ارحم.
2: نسبح مع الملائكة قائلين المجد لله تعالى وعرض السلام في الناس المسرة نسبحك نباركك نختمك نسجد لك نعترف لك ننتف بمجدك نشكرك من أجل عظم مجدك أيها الرب المالك على السماوات أنت الله الآب ضابط الكل والرب الابن الوحيد الواحد يسوع المسيح والروح القدس أيها الآب رب الإله حمر الآب رفع خطيئة العالم ارحمنا يا حامل خطيئة العالم قبل تربطنا إليك أيها الرب الجالس عن يمين أبي ارحمنا يا أنت وحدك القدوس أنت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح والروح القدس مجدا لله الآب أمين وبارك كل يوم وسبح اسمك القدوس إلى أبد الآبدين أمين انظر لي الروح تبكر إليك يا إله لأنه أمرك الحق كنت أتلو في طرق الجنة في الترجمة مجانا من وجه غيرنا رب تسمع توبة الفلاء أقف أمامك وتراني قدوس الله قدوس القوي
3: مثلث سلم القمر قدوس الله قدوس القوي قدوس حلزم قدوس مجد الآب والابن الروح القدس الآن كله وإن دار الدور أمين. يا الثالوث قدوس ارحمنا يا الثالوث قدوس ارحمنا يا الثالوث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا أسامنا يا رب اغفر لنا زلات يا رب افتقد مرضى شعبك شو من أجل اسمك القدوس أبانا أخوتنا الذين رفضوا يا ربنا احنا بصم. يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا يا الذي بلا خطايا يا رب أن أقبل طلبتنا إليك لك المجد والعز والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين.
4: يتقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض اتينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوة والمجد الابد امين.
3: بارستوس ايسوس بين شويس امين الليلويا شيرينيت انت ويروثيسوس منوت امبرسن سنسيني بين تيموس نوتس مان بيرسو شيرت تاس ميسين ان بي او ان تا مي بيرسوس بنوتي تي بارثينوسس او اي Τι προσθένος Μαριέμ, τι Θεοτοκός, τι Ζωέμ, τι προστάτες έθνος, εν τέβγεν στε τι μετρού μη.
5: Ερβεζε βινερή, εγώ νόρ, με Χριστός ετώρ, σκοπός, εν τέβρεμ, νόν, που εμπορτέν, εν νόβη.
3: Σερενε ότι παρθένος, εωρόν, μην ελίσθηνη, σερε ψούσον τέβεν, γενος αρέγ, βόναν, εμμένου ή.
5: Εν τί ο άρυβεν, με βιώτε προστάτες έθνος, μαρέμ, βεν σοϊσίς βε Χριστός.
3: Atiem believen us etab tibidus moti etagom enanevo.
4: Masadhom mahu ilal olu ilama wa darahati khalasom legli ismihi wa zahra kuwatahu lahu.
3: Falihaza nahnu agniya bil khairat al kamila wa bil man al nurati qailin alleluya.
4: هللويا هللويا هللويا هللويا يسوع المسيح ملك المجد قام من بين الأموات.
5: هذا الذي ينبغي له المجد عبيه الصالح والروح القدس من الأنواع إلى الأبد.
4: وبعد 40 يوما صعد إلى السماوات بمجد وكرامة وجلس عن يمين أبيه.
5: قال الرب الربي اجلس عن يميني.
4: خضع لعزته السمائيون والارضيون والرئاسات والسلطات ومن تحت الارض.
5: جميع قوات السماوات خرت وسجدت له السمائيون والارضيون سبحوه بالبركات.
4: صعد الى سماء السماوات ناحيه المشارق لكي يرسل لنا المعزي روح الحق.
3: من أجل هذا فلنمجد صعود المقدس لكي يتحنن علينا ويغفر لنا خطايانا.
4: هللويا هللويا هللويا هللويا مسيحكم من بين الأموات وصعد

0: مريتي صافي وين سمنتي ماي صنوتي نسكيني بي او بنغمتي كون
1: شروم بتشال الكسر والسيف هو اسبرين عن ايفولين وكربوس انت بابن امار
0: ابن من بارك ليتم في طفي جن بشير جن مونت بيوردانيس كطبتي بوس انو ايه
1: شروم بغاري ما بن سوساسي شنو بين عن انتيري نتف نوتي شويتا شو بشاني رومي
0: انتو يوتن هل بيس شروم ببشال انو ايتي اريني ام بين اينا ارفاي خاروخ انتيني جيل
1: اتفاي بيسوس بميسي والخين في يطف مصفين عن ابو الانخيتي افر بنجينو سنرم هي
0: فاي غار مارن تاو اوف ابو الخين بنهي تنشر من انسوس اخيم من كيلاسن اوش ابو لنجو اموس
1: جيبن شويس البيرس تسمو سميو ناف نخرين خيتين ويربن تبكن نمس ويبختي زوك سولوجيا ناز
0: شيريني اوتي بارثينوس يورو من اليثيني شيرب شوشون تي بنجينو صريب فونان امانو ايه
1: تنتي واريبا مبوتي بروسات ستن واتنارن بن شويسو بيرستو سيف كان النوفي نون ايفول
0: انتي نظر علينا في الموضوع التي كان فيها يا سيدة تنغت الاله العذراء كل حين والتي مخلصنا الصالح ان يرفع عن هذه الاتعاب ويكرر لنا سلام سلام لك ايتها العذراء الملك الحقيقي يا سلام لفخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل
1: نسالك اذكر انايه شفيع المؤتمن
0: مام ربنا يسوع المسيح يغفر لنا خطايانا تنشي سيم منظمك يوم من نور الحقيقة ومجدك أتلى عذراء قديسة ولدت الإله لك ولدت لنا مخلص العالم
1: أتخلص نفوسنا من مجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر رسلك للشهادات اللي صدقين سبت الكنائس وفرع الخطايا لو توهي الناس قدام مجد يا رب وارحم يا رب وارحم بارك امين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض غير مالك الروم رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس صلب عنا العهد بلوطس البنطي تألم كبرى وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملك انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس المحمد بسك من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق الأنبياء لكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف معمودية واحدة مغفرة الخطايا وانتظر قيامة الأموات حياة الدار الآتي آمين.

احفظنا واعيننا. وارفع غضبك عنا وافتقدنا بخلاصك واغفر لنا خطايانا.

المسيح إلهنا الذي خطبت تلاميذ القديسين ورصدت المكرمين قائلا إن أنبياء أمرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون لم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون لم يسمعوا ما أنتم فطوبى لعيونكم لنا تبصر ولأذانكم لنا تسمع فلنستيقن نسمع ونعمل بنجيلك المقدسة طلبة قديسين.

0: واذكر ايضا يا سيدنا كل الذين امرونا وصونا ان نذكرهم تضرعاتنا وطلباتنا ترفع عليك يا رب الذي سبقوا فركضوا يا رب نيحوا مرضاش فيهم لانك انت وحياتنا كلنا وخلاصنا كلنا ورجاؤنا كلنا شفاءنا كلنا وقيامتنا كلنا.
1: اس بخريسوس امورو انتبو افتن في بول خني اثمو وافشنا في بشويني في

0: በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወሰንቴኒ ወምኬኒ አፍሎግ ሶንቶ ካታሎ ካናገዩን ኢቫንጌሊዮን ቶአኖስማ
1: ቶፓቲ ኪሬ
2: وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس، فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوقا البشير.

0: Χριστό, ευνοώτε τον χωμαυσαίνε, που φάβνω τη μπέ.
1: Σώση Κύριε,
2: بالمزامير يا أبينا داود النبي بركاته على جميعنا آمين. كلام الرب كلام نقي، فضة محماة مجربة في الأرض، قد صفيت سبعة

0: بارك الآتي باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. فلما مضى رسول يوحنا ابتدأ يقول للجموع عن يوحنا: ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ بل ماذا خرجتم لتنظروا؟ إنسانا لابسا ثيابا ناعمة؟ هوذا أصحاب الثياب الفاخرة والتنعم هم في بيوت الملوك. بل ماذا خرجتم لتنظروا؟ أنبيا؟ نعم أقول لكم إنه أفضل من نبي. هذا هو الذي كتب عنه: ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. وأقول لكم إنه ليس في مواليد النساء نبي أعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الأصغر في ملكوت الله أعظم منه.
1: والمجد لله دائما.
2: الذي في السماوات قدس اسمك ياتي ملكوتك.
3: برستوس يسوس بن شوي نوبيون تو كيريين
2: إيريني باسي أيها السيد الرب يسوع المسيح اللي بنحبه كلمة الله الآب الذي قد تعكر وختام من قبل الله مخلص المحية الذي نفى فوقت مثل القديسين ورس ظهر مكرمين وقلم إقبال الروح القدس من غفرتم لهم ختام وغفرت منهم سوام سكت الآن أيضا سيدنا أنعمت الذي يعمل في مكتب عبيدك يا رب يا أبي أخواتي ضعفي هؤلاء المحب اسم ودك المقدس ومرزان رحمتك وقت عنك وقت أكون أختم شيء بعلم أبرنا باركنا يا رب طهرنا حالنا ملأنا من خوفك وكن رسبك الصحيح دهدور آمين. يا ملك السلام أعطنا سلام وقرنا سلام وقفنا خطانا لأن لك الملك القوة والمجد ونجعل مستاقنا وقل بشكر يا بانا الذي في السماوات
3: فقدس اسمك ياتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض سبحان الله فتعطنا
2: الذي في السماوات فقدس اسمك شوي سنة بشوي سنة تسبق وصلت خدمة الأول صلت الساعة الثالثة والساعة السادسة من نوم برد وسيا ملكنا والخطان مازمية 30 أبينا دو بركاته أمين يستجيب
4: شكرا

0: أتجاه المعز الروح القدس الذي ترسله الآب باسم فعلكم كل شيء أذكركم بكل ما قلت لكم سلام أترك لكم سلام أنا أعطيكم ليس كما أعطي العالم أعطيكم لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع سمعتم إني قلت لكم إن يوم دي ثم أتي إليكم لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأن يوم دي الآب لأن الآب أعظم مني وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء لكن لكي يعلم العالم إنه أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل قوموا ننطلق من هنا أنا هو الكرم حق وابل كرام كل غصن فلا يأتي بثمر يقطعه وكل ما يأتي بثمر ينقيه لا يأتي بثمر أكثر وأنتم من قبل أن كان من أجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيه وأنا أيضا فيكم.
1: والمجد لله دائما أبدا آمين. نسجد لك المسيح مع بك الصلاة والروح القدس أنك كنت وخلصتنا آمين. روح القدس يا رب الذي أرسلته على تلاميذ القديسين والرسل المكرمين في الساعة الثالثة هذا تنزمنا الصالح لكن جدوا في عشانا قلبا نقيا نخلق فيه يا الله وروح مستقيم في عشاي لا أطرح عن قدام واجه روح قدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورسلك المكرم في الساعة الثالثة هذا تنزمنا الصالح لكن نسألك أن تجدوا في عشنا ربنا يسوع المسيح من كلمة روحه مستقيم وحي روح النبوة فروح القداسة والعدالة والسلطة القضاء كل شيء إنك أنت وجه نفوسنا يا من يودي كل إنسان آتي العالم ارحمنا. يا وقتي لا أنت كرم حقيقي الحامل عن قدر الحياة نسألك يا تهل من النعم ارسمك لخلاص نفوسنا بارك ربي لنا وبارك رب يوما في يوم هيا طريقنا لخلاصنا.
2: الملك السماوي المعز الروح الحق الحاضر في كل مكان والمالي لكل كنز الصالحات ومعطي الحياة لما تفضل حل فينا طهرنا من كل دنس الصالح خلص نفوسنا.
3: كما كنت مع تلاميذك يا المخلص أعطيتهم السلام هلم أيضا كن معنا ومنحنا السلامة خلصنا ونجي نفوسنا. زي ما وقفنا فيها كلك المقدس نحسب القيام في السماء يا وليت الآن كي باب السماء افتح لنا باب الرحمة.
1: قدوس الله
4: نصرف قول قدوس الحياة الذي نعم تلدي ونفعنا قدوس الله نصرف قول قدوس الحياة الذي نعم تلدي ونفعنا أبغاد صادق كما نتحمل قدوس الله قدوس قول قدوس الحياة الذي نعم تلدي ونفعنا أبغاد صادق كما نتحمل المجد الآية بالإذن والقدس الآن وكل وين فأهدو كل آمين يسر قدوس حمنا يسر قدوس حمنا لنا خير تخر مرضى شكي من أجل اسم قدوس تبارك من الجاه قدوس بارك لنا اثنين في المجد والعيد والتقديس الثلاث يا رب ارحم يا رب ارحم بارك امين.
1: أبانا الذي في السماوات سلام عليكم سوسوسوسوم قدوس قدوس قدوس واسم القدس متى البشي وتميز الطاهر بركات وعنا أمين.
5: ولما أبصر بما صعد على الجبل وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه فتح فاه لهم قائلا توبوا للمساكين في الروح لأن لهم ملكوت السماوات توبوا للحزانة الآن لأنهم يتعزون توبوا للودعاء لأنهم يرثون الأرض توبوا للجياع ولا تعش للبر لأنهم يشبعون توبوا للرحماء لأنهم يرحمون توبوا لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات فإنهم هكذا طرد الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فبماذا يملحوا لا يصلح بعد شيء لأن يطرح خارجا تدوسه الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كان على جبل ولا يكدون سراجا ويضعونه تحت المكال ولا يضعون المنارة فيضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
1: والمجد لله دائما أبدا آمين. نسجد لك المسيح مع بك الصلاة وروح قدسك قمت وخلصتنا آمين. يا من في اليوم السادس في الساعة السادسة سمرت على الصليب من خطيئة تجرع ابن آدم في فردوس مس خدام من سينا وخلصنا نصرة لرب سمع لهم استجب صلاة وطفت الباطل تفت واسمعني عشاوبك وقت زور كلامي أقول فاسمع صوتي وخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح إلهنا لا الذي سمرت على الصليب في الساعه السادسه وقتلت الخطيئة بالخشب وحياة الميت موتك لذو إنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطيئة اقتلعوا جانا بلا مكشفة المحياة هو المسمير سمر تبا انقذوا قلنا من طياش تعملوا شوية تعلمي تسكر حكا مسلم قرأ قتال
2: إنين كيائيك استوسيون استونيون آمين
1: إذ ليس لنا دالة ولا حق لمعذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى لذو منك وتلعذراء لأن كثيرة هي شفاعة نقول عنه خلصنا ثم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الله زبد منك لنرحم قادر على خلاصنا لأنه تألم لك ينقذنا فلتدركنا رفاسا كنت مسكننا جدا أعنا الله مخلصنا جسمك يا رب نجينا وفنا خطيئنا لاسمك القدس

0: هي لكل الأمم تصرخ إلى المجد لك يا رب. نزجل لشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تطهر الصليب تنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت كل فرحا أيها المخلص لما أتيت إلى العالم. يا رب المجد لك.
1: آمين.
0: أنت هي الممتلئة نعمة يا إله العذراء، نسبحك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر غير المائة المسيح إلهنا.
1: نعظمك يا أم النور الحقيقي المجد في عذراء قديس وإشلاف فاتلة مخلص العالم أتقلص فوسنا المجلك يا سيدنا ملك المسيح فخر الرسل كل الشهداء تهليل الصديقين سبات كانت طيب نبشر بالثالوث القدوس لك واحد نزل الجنود يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب الكريم حقيقة ومدلاء واحد الله الآب ضابطكم خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نعم برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من لا حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في دار لزبي كان كل شيء هذا لازم أجل نحن البشر من أجل خلاص أنه نزل من السماء وتجسد من روحه أرمى عزراء
2: وتأمل
1: مكتورة قام بين أمواتنا ومسلس من الكتب صعد للسماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي مجدي بجيلنا حالا ومجد الذي ليس ممكن القضاء نعم نعم بروح القدس رب المحن بسط من الآب نزل من الوجود مع الآب والابن ناطق الأنبياء ليس أحد مقدس جاء مع رسولنا يعتر مع مضية واحدة من خلق الخطايا
3: وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي آمين
4: أسألك يا رب يا حم خطي تعالى اسمعنا وارحمنا وفي خطايانا كثيرة آمين.

0: sefiot nipshirim v'bnev ma'etowab. Ohirin inem okot, ejentem avatset oab in katholikin. Avsul sefnot yamin, uskur ya rabbi lazina qaddamu laka azil qarabin. والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي
1: من أجل هذه الكرابين المقدسة الكريمة.

Amen.

0: perciò se venuti quando creator fiotem ben ciò so benotto ben sotir Isos Bechrestos nashkurak ala kulli hal wa min agli kulli hal wa fi kulli hal لأنك سترتنا وأنتنا وسطنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وأضطتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة.
1: اطلبوا لك ارحمنا الله تعرف علينا اسمعنا عيننا واقبل صلاة تبوت قدسي من بالصلاة لنا في كل حين وأن يجعلنا مستحقين النار من شركة الصور المقدسة المباركة

لهذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أمحاتنا وكل سلام المخاف وكل حسن وترب وكل فعل الشيطان ومرات الناس أشرار وقيام الأعداء الخافين والظاهرين إن زحانا وعن سائر الشعب وعن هذه المعدة وهذه الكنيسة وضعك المقدس هذا ليزي صنان ابن مثل نفن صنان منان جين صباك دين برشيشنان ايهو مي جن يهو ابن من اتشيري نم ايجن تيغم ترسن تيغاني

هذا اليوم الشمامسة وكليرس كل الشعب وضعف يكون محل فم السوس القدوس الآب والابن والروح القدس فم كنيسة الله الواحد وحيد المقدس الجامع الرسولي وفعل 12 رسول الناظر بهنجيل ماركوس رسول طار والشهيد والباتيارك القديس سوريس معندوس كوروس والقديس أسناسوس الرسول والقديس بطرس خاتم الشوس كازم كازم حنف المزاح وقديس كيروس وقديس باسيلوس وقديس غرغوريوس موفى 318 مختم بني ومن 50 مدينة قسطنطين ومتين بأفسوس فمريس كان البابا الأنبا وضوس السنة في المحاقراتي المبارك مقدس من قدوس الآب والابن والروح القدس كلنا الدهدور آمين.

0: بولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، بركاته علينا أمين. ونحن نعلم أن الذين يحبون الله وهم الذين دعاهم حسب قصده السابق يجعل كل الأشياء تعمل معهم للخير، لأن الذين سبق فعرفهم سبق أيضا فعينهم شركاء صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين، والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله يدافع عنا فمن يقدر على مقاومتنا؟ الذي لم يشفق على ابنه ذاته بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ من يستطيع أن يشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي يبرر. من يقدر أن يلقي للدينونة؟ هو المسيح يسوع الذي مات بل بالحري قام أيضا من بين الأموات، الذي هو أيضا مقيم عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فينا. من يقدر أن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل خراف للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإنني متوقن أنه لو موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا قوات ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا، نعمة الله الآب فلتحل الأرواحنا يا باي وأخوتي، آمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الثالثة، بركاته علينا أمين. من الشيخ إلى غايوس الحبيب الذي أنا أحبه بالحق، أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون موفقا ومعافي، كما أن طرق نفسك مستقيمة، لأني فرحت جدا إذ حضر الإخوة وشهدوا ببرك، كما أنك تسلك بالحق. ليس لي نعمة أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. أيها الحبيب، أنت تفعل بالأمانة كل ما تصنعه إلى الإخوة، وعلى الخصوص إلى الغرباء الذين شهدوا بمحبتك أمام الكنيسة، وتحسن صنعا إذ شيعتهم كما يحق لله، لأنهم من أجل اسمه خرجوا وهم يأخذون شيئا من الأمم. فنحن ينبغي أن نقبل إلينا أمثال هؤلاء لكي نكون عاملين معهم بالحق. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.

الإبراقسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا يا أبي وإخوتي آمين. ولما قدموا إلى أورشليم قابلهم أهل الكنيسة والرسل والأحبار فأخبروهم بكل ما صنع الله معهم. ولكن قام أناس من الذين كانوا قد آمنوا من شيعة الفريسيين وقالوا إنه ينبغي أن يختتنوا ويوصوا بأن يحفظوا ناموس موسى. فاجتمع الرسل والأحبار لينظروا في هذا الأمر. فبعدما حصلت مناظرة كثيرة قام بطرس وقال لهم أيها الرجال الإخوة، أنتم تعلمون أنه منذ أيام قديمة اختار الله بينكم إنه بفمه يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمنون. والله العارف القلوب قد شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا أيضا، ولم يميز بيننا وبينهم بشيء، إذ قد طهر بالإيمان قلوبهم. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتثبت به بيعة الله المقدسة. آمين.

0: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خطب تلاميذه القديسين ورسلته المكرمين قائلا: إن بين أبرار كثير اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون لم يروا، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون لم يسمعوا. أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر، ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستيقظ نسمع نعمل مناجيلك المقدسة في البطل الديسي.
1: صلوا من أجل الإنجيل المقدس.
2: يا رب
0: نذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وصونا أن نذكرهم في ذراعتنا وفي الباطنة. نرفع عليك رب الذين سبقوا فركضوا يا ربنا يا حمرضاش فيهم، لأنك أنت وحياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاءنا كلنا، وقيامتنا كلنا.
2: هللويا هللويا بخريستوس.

0: So sassi Kyrie.
1: خفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل بشارة الإنجيل معلمنا القديس يوحنا البشير والتلميذ الطاهر.

ربنا والآن مخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد. هذه هي وصيتي، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل صديقه. وأنتم أحبائي إن عملتم كل ما أوصيتكم به، ولست أدعوكم عبيدا، لأن العبد لا يعلم ما يصنع سيده، لكني قد دعوتكم أصدقائي لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. لستم أنتم اخترتموني، بل أنا اخترتكم وأطلقكم لتذهبوا وتأتوا بثمار، ويدوم ثمركم لكي يعطيكم الآب.

0: عبد كل بربنا والآن مخلصنا يسوع المسيح الناس وفي صلاك يا محب البشر اذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية
1: يا رب ارحم.
0: هذه الكائنة من أقاصي المسكون القاسية كل الشعوب وكل القطعان باركم السلام التي من السماوات تنزل على قلوبنا جميعا بل وسلامة هذا الأمر أنبياء العام الرئيس والجند

السلام، أعطنا سلامك لأن كل شيء أعطيتنا. اقتن لك يا الله مخلصنا، لأننا لا نعرف آخر سواك. اسمك القدوس والذي نقوله، فلتحيا نفوسنا بروح قدوس. ولقد نحن عبيدك موت الخطيئة ولا

0: حفظا، احفظه لنسينا كثيرا، وازمنا سلامية مكمل الرياس الكانوت المقدسة التي تمنت عليها من قبل قرطك المقدسة الطوباوية، مفصلا كلمة الحق باستقامة، رايا شعبك بطارة وبر، وجميع الأوساق فالأرثوذكسيين والقمامس والقصوص والشبابسة وكل امتلاك كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية، إنما عليهم وعليها بالسلام والعفو في كل موضع، وصلوات مصعون عن كل شعب، وصلواتنا نحن أدنى مقبل لنا مسبح المقدس الناطق اسمه راح الدخول، فسير أعدائهم الذين يرون والذين لا يرون، اسحقهم وأذلهم تحت أرجلهم سريعا، ومحفظهم بسلام وعد في كنيستك المقدسه.
1: يا رب ارحم.
0: وأيضا فلنسأل الله ضابط كل أبو ربنا ولأن مخلصنا يسوع المسيح نصد الصلاة يا محب البشر أصبر.

0: أن تكون لنا بغير مانع ولا عائق، إن نصنعك مشهد مقدسة طوبى ويا بيوت سلام، بيوت طهارة، بيوت بركة. انعم بها لنا رب ولعبيدك التي ما لابد عبدت الأوثان بالكمال إخلام العالم الشيطان وكل قوات الشيطان سلطاتك دانما سريعا الشكوك وفعل ابتلهم وليان قد افترق في صدر البدع أعدى كنيستك المقدسة يا رب مثل كل زمان والآن أزلهم حلة عظم عرفهم ضعفهم سريعا ابتل حسدهم وسعتهم وجنونهم وشرهم ونميمتهم صون فينا يا رب اجعلهم كلهم كلا شيء وبعد مشورتهم يا الله الذي بدد مشورة أخيتوفا
1: يا رب ارحم.
0: قوم يا رب إلى فرج جميع أعدائك ولا رب من قدام وجهك كل ما تسمى قدوس أما شعبك فليكن بركة ولهم قلوب ورب وأطراب
2: إن سوف يسيوم رسكم إن كريا ليسون كريا ليسون فين أم اسمي
3: أمين. حقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى، نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء، تجسد من الروح القدس ثم مريم العذراء وتأن وصلب عنا على عهد بيلاطس البنط، تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم كتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده لدين الأحياء والأموات الذي ليس المقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس رب المحيي المبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، نعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا.

0: فوق كل قوة النطق وكل فكر العقل غنى موهبك يا سيدنا، لأن ما أخفيته الحكماء والفهماء هذا أظهرت لنا نحن الأطفال الصغار، وما اشتهى الأنبياء والملوك أن يروا ولم يروا هذا أنعمت به لنا نحن الخطاة لكي نخدمه ونتطهر بواسطتي، عندما قمت لنا تدبير ابنك الوحيد والسر الخفي الذي لهذه الذبيحة هذه التي ليس دم ناموس حولها ولا بر الجسد، أما الخروف فروحي أما السكين فنطقي غير جسمية، هذه الذبيحة التي نقدمها لك.
1: صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة.

0: نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، طهر شفاهنا واعتق عقولنا من كل أفكار الخواطر الهلولي، وارسل لنا نعمة روحك القدوس، واجعلنا أهلا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة، لكي ننال بغرقنا في دينونة من موهبة غير الميتة السمية، بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الرسم، قفوا بخوف ورعدة ولا شر، انظروا.

مستحق ومستوجب مستحق ومستوجب مستحق ومستوجب مستحق بالحقيقة وعادل أن نسبحك ونباركك ونخدمك ونسجد لك ونمجدك أيها الواحد وحده الحقيقي الله محب البشر الذي لا ينطق به غير المرئي غير المحوى غير المبتدئ الأبدي غير الزمن الذي لا يحاد غير المفحوص غير المستحيل خالق الكل مخلص الجميع.

أنت الذي يسبحك الملائكة ويسجد لك رؤساء الملائكة، أنت الذي يباركك الرؤساء ويصرخ نحوك الأرض.

ألوف ألوف، قف قدامك وربوة ربوات، يقدمون لك الخدمة، أنت الذي يباركك غير المرئين، وأنت الذي يسجد لك الظاهرون ويصنعون كلهم كلمتك.

نسعد الرب الإله الحق من الإله الحق الذي أظهر لنا نور الآب الذي أنعم علينا بمعرفة الروح القدس الحقيقي الذي أظهر لنا هذا السر العظيم الذي للحياة.

تسبيح الصرافيم اقبل منا نحن أيضا أصواتنا مع غير المرئين، احسبنا مع القوات السمائية ولنقل نحن أيضا مع أولئك، إذ قد طرحنا عنا كل أفكار الخواطر الشريرة ونصرخ بما يرسل

ويصرخون واحد قبالة واحد منهم يرسلون تسبحة الغلبة والخلاص الذي لنا بصوت ممتلئ مجدا يسبحون وينشدون ويصرخون ويهاجمون.

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا خلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواة الحية سقطنا.

0: طارت أنفسنا أجساد وأرواحنا لكأن كنا جسدا واحدا روحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية
1: يا رمبورحا
0: هذه التي اقتريت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك حفظها بسلامة وجميع الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. ونذكر يا رب أبانا الطباب المكرم رئيس الأساقف بطريرك البابا الأنبا بطرس الثاني
1: يا رمبورحا
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة إنهم بين أماكنك المقدسة يرون قطيعك بالسلام. نذكر يا رب القمامسة والخصوص الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رمبورحا
0: وكل الخدام وكل الذين في البتولية طهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب

0: مقدس الذي لك وكل المواد وكل الدراسة بين
1: يا
0: الأرثوذكسيين
1: رب ورحم.
0: والساكنين فيها بمن الله. تفضل يا رب وتسمى وثمرات

0: من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعني الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسس طعاما حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذا كنا للكفاءة في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رمبو
0: اذكر
1: رحم
0: يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم من أجر السماء.
1: صلوا من أجل هذه الكرابين المقدسة الكريمة.

أن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، أبانا الأطهار وسلابا والأنبياء ورسل المبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كما

كل حين، والت الهلال القديسه الطاهره مريم التي اعطى الله الكلمه الحقيقه، والقديس يوحنا الصابغ الصاب وشهيد، والقديس استيفانوس رئيس الشمامسه والرشاده، وناظر الانجيل ماركوس الرسول الطاهر والشهيد، والبطريرك القديس ساويرس ومانوس كورس، والقديس اثناسوس الرسول، والقديس بطرس خاتم الشرس كان، والقديس يوحنا فم الذهب، والقديس تودوسيوس، والقديس تافيلوس، والقديس ديمتروس، والقديس كريلوس، والقديس باسيليوس، والقديس غرغوريوس الناظم الايات، والقديس غرغوريوس الصانع العجاب، والقديس غرغوريوس الارماني، والثلاثمائة وثمانية عشر المقطن بنقوى، المائة وخمسين بمدينة القسطنطينية، والمائة وثنين بأفسوس، نيمبنيوتن ذكاوس بن الشاف أنطونيوس، نيمبثمي أبا بابلي مشوم تيت أواب أبا مكارم شيرتين مستفر بوروس، نيمبنيوت أبا يعنس بغميس بن يوت أبا بشوي بثمي برومين تيريوس بمن ريتن ترن سوتير أغاثوس، نيمبنيوت أبا بابلي برفتا موميزي كيل بف ماثي مشوي سنيوت اثو وابن روميوس ماكسيموس امجاتيوس سيت مارتيروس نغلو تشهيد ام بيغور اثو وابا موسي وانيس كام رزبتيروس نمن يوت ابا دانيل بيغ من سبن يوت ابا اس ازيروس ببرزبتيروس نمن يوت ابا باخون فاتو كنوز بسروس بف ماشيتيس نمن يوت ابا شينوتي باشون دي سوي سبف ماثيتيس وابان البابا كيرل الاستاذ وابان بابا راموس كل من جزء والقمص ميخائيل بحيره الميدو وابونا بشوي كامل وابو نسوس انطونيو ارشيدياكو حبيب جرجس وكل ما

0: أسماء أبانا البطارق القديسين الذين رقدوا الربنا نفوسهم أجمعين، واغفر لنا خطايانا.
1: حول كل واحد يا رب، الذين ذكرنا اسماءه والذين لم نذكرهم، الذين في بكر كل واحد منا، والذين ليسوا فينا، الذين ركضوا تناوب الايمان بالمسيح منذ البدء. تفضل يا رب، اذكر عبيدك المنتقلين ابونا قسطنطين موسى وابونا التنور من يوسف ابونا بكل مسعد وابونا شنوده كمال، والمنتقلين هارون عطا الله والامير جرجس وواجه منيب وصمويل حسقيال ومينا مجدي وبشرى فريز وفيئة جبرة ورعوث إبراهيم وفردوس زكي وسهام سلامة وروح شنودة. تفضل يا رب، نعي نفوسهم جميعا في أحضان أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في الموضع الذي هرب الحزن والكاب والتنود في نور

جزاك الله أيضا في كل شيء من قد وتبارك، ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك، ما يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس.

بيت الكل. أبا ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه قال لنا لن الآن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع يدينا إلى فوق ونادم اسمه القدوس، هو أيضا فنسون جعلنا مستحقين لشركة وثنى

ونحن أيضا الجلوس في الظلمة زمانا. أنعم علينا بنور قيامته من قبل

0: علينا نور معرفتك الحقيقية لنضيء بشكلك المحيي ونكسر بدالة بغير خوف أن نصرخ نحو أبيك الذي في السماوات ونقول
1: أبانا.
0: أبانا
1: الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد.

0: إيريني باسي
1: نماتي سو
0: يا رب. سلام كنيستك ربط لك أنا البابا لأن بعد باسوس رب الكنيسة قادمة معنا سكون يا رب انت معتنا باركها
1: لست حقا مع روحك القدس بخوف الله امين.
2: مين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم
0: القدسات القديسين مبارك رب يسوع المسيح.

نفس الغير الناس والقسم وحي لاسمك الوحيد ربنا ولنا وخلصنا يسوع المسيح غزو من سيدتنا ملكتنا كلنا بعد قديس الطاهر مريم وقال واحمل الوتر اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاطراف الحسنه من في الاصل البنت واسلام عن خشبه المقدسه برد وحده عنا كلنا بالحقيقه ومنه تلم فارقنا صوته لحظه واحده ولا طرفه عنا خلاص من الخطايا حياتنا بديهة لمن نتناول منه من هذا بالحق.

كذا وبالحقيقة يومين. اطلب عنا كل المسيحيين الذين قرر من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن معكم. رتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية.

حطوه في قبره وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرق ليه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر. مين دحرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أملهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

هو هيقود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيدي. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وقال.

ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي، لما دقت الموت بدالي. ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا في برنامجنا عن أفراح القيامة، واحنا واخدين سلسلة لأسباب الفرح، والنهاردة هنتكلم عن فرحة لقاء الرب وحضوره، حضوره في وسطنا. ودي ظاهرة كويس قوي وجدا من خلال ظهورات الرب اللي أظهر نفسه للتلاميذ، وفي العلية مثلا وعلى شاطئ بحر الجليل، وده اللي هنتأمل فيه النهاردة. نلاقي مثلا أن المسيح له المجد في خطابه الوداعي قبل صليبه، قال للتلاميذ أن أنتوا هيبقى عندكم حزن الآن بسبب الألمات اللي هيعدوا فيها بسبب الصليب والآلام، وهيتشتتوا زي ما المسيح قال أضرب الراعي، النبوة اللي بتقول كده، فتتشتت الرعية أو خراف الرعية. لكن المسيح وعدهم وعد جميل جدا، قال لهم لكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. يبقى لما هيجي لهم ويشوفهم المسيح له المجد وظهر له نفسه أو ذاته بعد القيامة، القلوب هتفرح، والفرح ده هيبقى فرح جميل جدا جدا جدا ما يتنزعش منهم. وده اللي حصل فعلا. نلاحظ هنا ان المسيح هو اللي بيقول سأراكم، هو اللي هيجي لهم. فظهورات القيامة عبارة عن معجزات في وسط الألم ووسط الشدة وفي وسط الحياة اليومية وفي وسط الضعف بتاعنا، يظهر الله نفسه لأحبائه. وده مش للتلاميذ بس، لكل واحد فينا، كل واحد فينا يجي له المسيح ويظهر له ذاته ويتفرح قلبه، يفرح قلبه والفرح بتاعه ما يتنزعش أبدا. عشان كده الوعد ده تحقق لما في عشية يوم القيامة بالليل، إزاي المسيح يوم الحد بالليل والأبواب مغلقة وكانوا قاعدين في العلية بسبب خوفهم من اليهود في رعب. وبعدين المسيح له المجد، يقول الكتاب المقدس جاء يسوع وقف في الوسط وقال

تلاميذ على شاطئ بحر الجليل او في العليه او لما جه لتومه، فتفرح نفسي، المسيح يتدخل في حياتي ويظهر لي قوته، وهي دي قوته، دي هي القيامه الحقيقيه، انه قائم، انه مش مغلوب، انه هو موجود ويقدر يتدخل في كل الظروف وفي كل الاوقات. عشان كده نفرح قوي، يقول كده بوعد المسيح لينا ان اراكم فتفرح قلوبكم، نشوفه نراه نحس بوجوده معانا. في آية جميلة في المزامير تقول كده، يقول ايه، يقول اصنع معي آية صالحة ليرى ذلك مبغضية فيخزو. مبغضية، آية صالحة، يفرح قلبي عند خوفه من اسمك، قلبي يفرح واشوف كده الايات الصالحه اللي بتعملها معايا والعجائب اللي بتعملها معايا يا رب. المسيح وعد ان يظهر ذاته لاحبائه، وده اللي قاله المسيح له المجد في يوحنا 14، اللي عنده وصايا ويحفظها، يعني اللي بيحبني فهو الذي يحبني، واللي يحبني يحب ابي وانا احبه واظهر له ذاتي. ده الظهور بقى اللي بيظهره للمؤمنين كلهم، ان في وسط اشغالنا وشدائدنا وضعفاتنا ومشاكلنا يظهر الله، والله حاضر، ونشوفه ونلقاه زي ما بطرس قال كده، هو الرب. يوحنا قال هو الرب في الاول، وبطرس رمى نفسه في البحر ما استناش، لانه كانوا في المركبه في الوقت ده، وعام وصل للمسيح، لكن يوحنا لما قال هو الرب تحرك في قلب بطرس الحب والفرح بلقاء الرب، فرحة عظيمة جدا. يبقى إذن المسيح يظهر ذاته، مش يظهر ذاته بس، ده كمان يجي ويسكن في قلبي، وده واضح من الآية اللي جاية اللي هنقولها. يقول أجاب يسوع وقال له إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحب أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. يبقى ساكن وحاضر، حضور الرب في حياتي هو شيء مفرح جدا، يفرحني على الدوام، يفرحني على إيه؟ على الدوام. هنا المعرفة دي، كل ما بشوف الرب بعرفه أكتر وبثق فيه أكتر وآمن بيه أكتر، وأحس الثقة العجيبة اللي من ناحيته بتفرحني بيه، دي معرفة متجددة. المعرفة مش معرفة ذهنية، معرفة الرب مش معرفة ذهنية، ولكن معرفة الرب دي معرفة اختبارية، اختبرها بولس الرسول، فلقى إن في حاجات معطلاه، معطله وضعه اليهودي، ما هو ما يبقى له وضع يهودي ديني عظيم جدا في الريسي، ومتعلم عند غملائيل وخاضع لرؤساء الكهنة وبيضطهد المسيحيين، يا إما يسيب ده كله ويبقى هو مضطهد ويحب المسيح ويمشي مع المسيح ويعرف المسيح. فبولس الرسول فضل أنه يخسر كل ده، وضعه كرجل دين يهودي وراجل عظيم جدا في المجتمع، فضل ان يخسر كل ده، وحسبه ان من اجل المسيح ده خساره، ما تسويش حاجه اجل فضل معرفه المسيح. فانا بتمسك بمعرفه المسيح، وحتى لو ده هيعطلني، اي حاجه تعطلني عن المسيح اكثر، وصيته ولا اخسره، ما اختبرش المسيح اللي في حياتي افراح وامجاد في حياتي واخسره، لا دي تعطلني، احسبها دي خساره مش ربح. لكن الربح الحقيقي فضل معرفه المسيح. عشان كده ظهور المسيح في حياتي في معجزات وتدخلات ومحبة منه ورعاية واهتمام وإرشاد، دي المسيح بيعرفني نفسه ويسكن فيا. أنا بقى بدوري أعمل إيه؟ بدوري أمسك في هذه المعرفة، وما ضحيش بمعرفة المسيح من أجل أي حاجة وحشة، أو من أجل أكثر وصية أو شهوة أو حاجة وحشة تبعدني عنه، لأ. يبقى هنا مستعد أخسر وأحسبها نفاية عشان أربح المسيح. ده اللي قاله معلمنا بولس الرسول. بعد كده معلمنا بولس الرسول يكمل في الآية اللي بعديها، يقول وأوجد فيه. يعني إيه أوجد فيه؟ ما هو ده بقى الفرحة الحقيقية، ان انا ابقى
عارف المسيح

وهو حاضر في حياتي وشايفه، وفي لقاء بيني وبينه على طول أوجد فيه، يعني أنا أبقى في المسيح على طول والمسيح فيا. في هنا اللقاء، ودي درجات المعرفة. المعرفة في ساعات معرفة إن أنا أعرف حد، عرفت عنه معلومة، لكن في معرفة تانية دخلت في عشرة معاه وتعاملت معاه. معرفة تالتة معرفة الاتحاد بيه، زي مثلا سر الزيجة، لما يكون واحد اتحد بزوجته وعاش معاها في عشرة دايمة، عرفها وهي عرفته. فهنا المسيح هأوجد فيه أنا كمان، أبقى ثابت فيه وأبقى حاضر في حياتي على طول، وأنا أبقى فيه وهو فيا، وبالتالي يبقى البر بتاعي بر المسيح. وهنا هو إيه؟ عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول لأعرفه وقوة قيامته. هنا بيتكلم على معرفة من نوع تاني عميق جدا، معرفة حضور دائم للمسيح في حياتي وفرح دائم إنه حاسس إنه موجود في حياتي لأعرفه. ويقول قوة قيامته. طب ما قلتش الأول شركة آلامه ليه؟ لا، أصل أنا هختبر قوته ونعمته وبركته الأول، ودي اللي بعمل قيامته فيا يتدخل في حياتي ويسندني وينورني ويقويني. ولما يحصل الكلام ده أبقى مستعد إن أنا أشاركه الآلام. وده اللي حصل مع بولس الرسول وغيره، ان المسيح او مع التلاميذ، ان جالهم الاول ووراهم بركته ونعمته ففرحوا بيه جدا، وبالتالي بقوا مستعدين ان هم يشاركوا الامه. فهنا هو ما يهمهمش اي حاجه بقى من اجل وصيته، يتالموا يقولوا يشهدوا للمسيح يحصل اللي يحصل، لانهم مدفوعين بقوه جباره المسيح جواهم. فاحيا لا انا، بل المسيح يحيا ايه فيا. فقوة قيامته، نعمته، بركته، سلامه، فرحه، وتدخله، وحكمته، وتعزياته، قوة القيامة، قوة القيامة. بعد كده يجي شركة الآلام، متشبها بموته، أموت على العالم ويهمنيش العالم كله، عشان أنفذ وصية المسيح. وبكده لما أعيش هذه الحياة لازم هوصل لقيامة الأموات بقى، ويبقى لي القيامة الدايمة فوق في السماء معاه، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. فعلا آية جميلة، يبقى أوجد فيه وبعد كده لا أعرفه، وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. ربنا يدينا نعمة وبركة نكون دائما في فرح دائم بحضور الرب وبلقائنا بيه في كل وقت، ووجودنا فيه ووجوده فينا، ومعرفة قيامته ومعرفته الحقيقية. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، آمين.

حطوه في قبره وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

نطيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرقه سرقه بإيه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر من دحرجه. يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أملهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم. يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا معرفش ليه خدوه. أرجوك لو انت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الانسان وحاله. خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا. كان دوانا كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

هو هيقود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده جروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيدي. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن.

ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خبى صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي، لما دقت الموت بدالي. ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهائي.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا في ختام برنامجنا عن أفراح القيامة، والنهاردة بنتكلم عن سبب كل الأفراح وهو الروح اللي بيعمل فينا وبيدينا الحياة الجديدة، الروح القدس اللي المسيح له المجد قال عنه إن هو يدينا ينبوع، الينبوع ده ماء حي ينبع فينا لحياة أبدية. فده الروح القدس اللي يدينا الحياة الجديدة. السامرية كانت بتشرب من مية راكدة، وده رمز للبير اللي راح تشرب منه. فالمسيح قال لها اللي يشرب من المية دي يعطش، يعني ما يرتويش، يعني ما يبقاش سعيد، يعني حياته ما بقاش فيها فرح. لكن المية اللي اديها انا دي تنبع فيه الى ماء حي ينبع فيه إلى حياة أبدية. وده رمز للروح القدس اللي خد المؤمنين بعد قيامة المسيح بالمعمودية وبسر الميرون. إذن موضوعنا النهاردة هو فرح الروح القدس. الروح القدس معروف عنه إن هو له ثمر، والكتاب المقدس قال كده. أول ثمرة هي يقول محبة، وبعديها على طول فرح وسلام وما إلى ذلك، طول أنا لطف صلاح تعفف إلى آخره. فإذا الروح القدس لما يكون في الإنسان، الإنسان يحس إنه فرحان، والعكس لما إنسان يكون حاسس بحزن وكآبة لازم في سبب. السبب هو الخطية اللي بتحزن، أو السبب هو إنه مش ممتلئ من الروح القدس، روح ربنا. الروح القدس يخلي الإنسان في فرح وسلام زي ما بنقول. لما نيجي نشوف بعض الآيات اللي بتتكلم على الامتلاء من الروح القدس ازاي، ايه آثاره، فنلاقي ان التلاميذ في أعمال الرسل يقول كده كانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس. وهنا حط الاتنين مع بعض، كأن الفرح ملازم للامتلاء من الروح القدس، والامتلاء من الروح القدس علامته هو الفرح. ويقول في آية تانية وأنتم صرتم متمثلين بنا وبالرب إذ قبلتم الكلمة في ضيق كتير. يعني رغم الضيقات اللي كانت حلت بيهم وهم بيقبلوا ويدخلوا في المسيح له المجد وفي الإيمان بيه والحياة معاه، تعرضوا لضيقات كتير، يقول بفرح الروح القدس كانوا فرحانين رغم هذا بالروح، بعمل الروح القدس اللي بيعمل فيهم، فكان محسسهم بفرح رغم الضيقات الكثيرة. المسيح له المجد زي ما قلنا، قال من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. ونلاحظ كلمة من بطنه، لأن الفرح هنا داخلي مش فرح خارجي زي فرح العالم بمادة، فلوس، بوضع، بخبر حلو، لأن دي أمور بتنتهي وبتتغير بين يوم والتاني. لكن هنا الفرح هنا بيحكي، بيقول من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. يقول قال هذا عن الروح. يبقى إيه الأنهار الماء الحي، وإيه الماء ده اللي بيحكي عليه؟ الروح اللي المؤمنين كانوا مزمعين يقبلوه، لأن يسوع لم يكن قد أعطى بعد، أو لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد. ليه؟ لأن يسوع لم يكن قد موجد بعد، ما كانش اتصلب لسه وقام عشان يدينا التبرير وناخد نعمة وعطية الروح القدس. فإذا الروح القدس هو روح الحياة اللي بيدب في المؤمنين ويخليهم في الحياة الجديدة، الحياة المفرحة اللي كانت السامرية نقصاها، فهنا بقت حياة جديدة دبت في السامرية ودبت في كل مؤمن، وهذه الحياة تبان في حياته بفرح، فرح الروح القدس. المسيح له المجد لما قال للسامرية اديني اشرب، وقالت له ازاي بتطلب مني مية وانت رجل يهودي وانا امرأة يهودية؟ المسيح قال لها لو كنت تعلمين عطية الله، دي العطية العظمى، الروح القدس اللي ادهولنا المسيح ده، الروح القدس هو العطية العظمى، أعظم عطية من السماء ادهلنا روح الله اللي ساكن فينا، اللي بيخلينا في فرح وفي حياة جديدة مثمرة ونامية جدا ولها قيمة كبيرة جدا، حياة مقدسة. فيقول لها لو كنت تعلمين عطية الله من هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب، لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا.
وبعد كده في آية تانية يقول: أجاب يسوع وقال له: كل من يشرب من هذا الماء يعطش، اللي هو الحياة بتاعت العالم، إن واحد مخلي حياته أساسه هو أفراح العالم أو أمور العالم، مش هيشبع، هيبقى مش هيرتوي، مش هيبقى فرحان، مش هيبقى سعيد، مش هيبقى شبعان، حياته ملهاش معنى. ليه؟ لأنه نقصه الروح العظيم ده، الروح القدس اللي بيفرح، لأن الروح ده جوه جوه، لكن أمور العالم من بره تنتهي وبتزول. لكن المسيح له المجد يقول لها كده: ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد. إلى الأبد، كلمة إلى الأبد دي كلام جميل، يعني مش بس الحياة هتبقى فيه فترة حياته على الأرض، ده هيكمل حياة أبدية ملؤها الفرح والسعادة والسلام مع ربنا. بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية، ينبع ويفيض على الآخرين كمان، ويخلي الآخرين كمان في سلام وفرح وفي نعم عظيمة جدا. ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. بعد كده لما نيجي ونشوف فرح الروح القدس ده في امتلاء، يعني الروح القدس في من انسان لانسان بيختلف، في ساعات واحد يبقى الروح القدس مش ممتلئ منه، او في تعبير في كتاب مقدس يقول: لا تحزنوا روح الله القدوس، او لا تطفئوا الروح، ان الروح حزين جواه بعد ما خد في الميرون، سر الميرون، سر التثبيت، الروح القدس بعد المعمودية وسكن في الروح القدس، يبقى حزين جواه لأنه ملوش علاقة بالله كتيرة، فالروح يبقى حزين ومبقاش مليان من قوة وتأثير الروح القدس، مش فعال فيه، يبقى مطفي فيه. لكن في إنسان تاني يبقى مليان من نعمة ربنا ومن عمل الروح القدس فيه، بيقوده ويفرحه ويعلمه، زي ما المسيح قال عن الروح القدس انه يرشد لكل الحق، وان الروح القدس يبكت على خطية، ويبكت على بر، ويبكت على دينونة، على خطية لما يغلط، وعلى بر نقص، يخليه دايما يتطلع للبر ويفكر ايه القداسة، ويحب القداسة، ويحب الخدمة، ويحب الحاجات الحلوة دي كلها، ويبكت على دينونة، ان الانسان يخاف ان هو يقع تحت دينونة الله، يعلمه كل شيء، يعلم الانسان كل شيء، ويخليه يعرف كتاب مقدس، ويخليه يعرف أسرار الله ويعلن له. فالروح القدس ده يعمل بقوة، كل ما يمتلئ منه الإنسان يصير الروح القدس فيه غنى، غنى عظيم جدا. عشان كده بيقول لنا على أهل العالم: ما تسكروش زيهم بالخمر، تدوروا على الفرح المادي اللي فيه الخلاعة والشر وبعد عننا الشهوات، بل امتلئوا بالروح، دي الوسيلة المضمونة للفرح الأكيد الثمين الغالي اللي له قيمة، هي الامتلاء بالروح. يبقى ما تسكروش بالخمر اللي فيه الخلاعة عشان تفرحوا لذة وقتية، لا، بل نعمل ايه؟ امتلئوا بالروح، مكملين أو مكلمين بعضكم بعضا، يعني حديثنا وكلامنا ولهجنا واكترارنا هو مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية، دي اللي ايه اللي نتكلم بيها، ودي اللي نكتر فيها، نسبح ونرنم، مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب. فهنا نمتلئ من الروح القدس، العمل الروحي يملأ القلب من نعمة الروح القدس، سواء العمل الروحي ده صلوات أو تأملات، أو سواء معرفة روحية حلوة، أو خدمة جميلة بنخدمها، أو عمل محبة، ده اللي يملانا من الروح القدس، وبالتالي نصير ممتلئين من روح ربنا ونبقى فرحانين بجد. ودي الصفة الأساسية لأولاد ربنا ولأبائنا الرسل، زي ما قلنا في بداية الكلمة، ربنا يدينا كلنا ان احنا نبقى ممتلئين من نعمة ربنا ومن روح القدس، ونبقى فرحانين على الدوام. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، آمين.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموع عيونه.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا في برنامجنا عن أفراح القيامة، واحنا واخدين سلسلة لأسباب الفرح، والنهاردة هنتكلم عن فرحة لقاء الرب وحضوره في وسطنا. ودي ظاهرة كويس قوي وجدا من خلال ظهورات الرب اللي أظهر نفسه للتلاميذ وفي العلية مثلا وعلى شاطئ بحر الجليل، وده اللي هنتأمل فيه النهاردة. نلاقي مثلا أن المسيح له المجد في خطابه الوداعي قبل صليبه، قال للتلاميذ أن أنتوا هيبقى عندكم حزن الآن بسبب الألمات اللي هيعدوا فيها بسبب الصليب والآلام، وهيتشتتوا زي ما المسيح قال أضرب الراعي، النبوة اللي بتقول كده، فتتشتت الرعية أو خراف الرعية. لكن المسيح وعدهم وعد جميل جدا، قال لهم لكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. يبقى لما هيجي لهم ويشوفهم المسيح له المجد وظله نفسه أو ذاته بعد القيامة، القلوب هتفرح، والفرح ده هيبقى فرح جميل جدا جدا جدا ما يتنزعش منهم. وده اللي حصل فعلا. نلاحظ هنا ان المسيح هو اللي بيقول سأراكم، هو اللي هيجي لهم. فظهورات القيامة عبارة عن معجزات في وسط الألم ووسط الشدة وفي وسط الحياة اليومية وفي وسط الضعف بتاعنا، يظهر الله نفسه لأحبائه. وده مش للتلاميذ بس، لكل واحد فينا، كل واحد فينا يجيله المسيح ويظهر له ذاته وتفرح قلبه، يفرح قلبه والفرح بتاعه ما يتنزعش أبدا. عشان كده الوعد ده تحقق لما في عشية يوم القيامة بالليل، إزاي المسيح يوم الحد بالليل والأبواب مغلقة وكانوا قاعدين في العلية بسبب خوفهم من اليهود في رعب. وبعدين المسيح له المجد يقول الكتاب المقدس جاء يسوع وقف في الوسط وقال لهم سلام لكم. يقول ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. هنا دي الفرحة الجميلة باللقاء، لقاء المسيح وقت شدة، وقت ضيق، وقت يأس، وقت خوف، وقت قلق. يجي المسيح فجأة كده في حياتي ووريني نفسه بطريقة إعجازية، يتدخل في أمور حياتي، في المشكلة اللي موجودة، يديني حل، يديني تعزية، يديني سلام، زي ما عمل مع تلميذي عمواس أو مع التلاميذ على شاطئ بحر الجليل أو في العلية أو لما جه لتوما. فتفرح نفسي، المسيح يتدخل في حياتي ويظهر لي قوته، وهي دي قوته، دي هي القيامة الحقيقية، انه قائم، انه مش مغلوب، انه هو موجود ويقدر يتدخل في كل الظروف وفي كل الاوقات. عشان كده نفرح قوي، يقول كده بوعد المسيح لينا ان اراكم فتفرح قلوبكم، نشوفه نراه نحس بوجوده معانا. في آية جميلة في المزامير تقول كده، يقول اصنع معي آية صالحة ليرى ذلك مبغضية فيخزو. مبغضية، آية صالحة، يفرح قلبي عند خوفه من اسمك، قلبي يفرح واشوف كده الآيات الصالحة اللي بتعملها معايا والعجائب اللي بتعملها معايا يا رب. المسيح وعد ان يظهر ذاته لأحبائه، وده اللي قاله المسيح له المجد في يوحنا 14، اللي عنده وصايا ويحفظها، يعني اللي بيحبني فهو الذي يحبني، واللي يحبني يحب أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. ده الظهور بقى اللي بيظهره للمؤمنين كلهم، إن في وسط أشغالنا وشدائدنا وضعفاتنا ومشاكلنا يظهر الله، والله حاضر ونشوفه ونلقاه زي ما بطرس قال كده، هو الرب. يوحنا قال هو الرب في الأول، وبطرس رمى نفسه في البحر ما استناش لأنه كانوا في المركبة في الوقت ده، وعام وصل للمسيح. لكن يوحنا لما قال هو الرب
تحرك في قلب بطرس الحب والفرح بلقاء الرب، فرحة عظيمة جدا. يبقى إذن المسيح يظهر ذاته، مش يظهر ذاته بس، ده كمان يجي ويسكن في قلبي، وده واضح من الآية اللي جاية اللي هنقولها. يقول: أجاب يسوع وقال له: إن أحبني أحد يحفظ كلامي، ويحب أبي، وإليه نأتي، وعنده نصنع منزلا. يبقى ساكن وحاضر، حضور الرب في حياتي هو شيء مفرح جدا، يفرحني على الدوام، يفرحني على إيه؟ على الدوام. هنا المعرفة دي كل ما بشوف الرب بعرفه أكتر، وبثق فيه أكتر، وآمن بيه أكتر، وأحس الثقة العجيبة اللي من ناحيته بتفرحني بيه. دي معرفة متجددة. المعرفة مش معرفة ذهنية، معرفة الرب مش معرفة ذهنية، ولكن معرفة الرب دي معرفة اختبارية. اختبرها بولس الرسول، فلقى إن في حاجات معطلاه، معطله وضعه اليهودي، ما هو ما يبقى له وضع يهودي ديني عظيم جدا في الريسي، ومتعلم عند غمالائيل، وخاضع لرؤساء الكهنة، وبيضطهد المسيحيين. يا إما يسيب ده كله ويبقى هو مضطهد، ويحب المسيح ويمشي مع المسيح ويعرف المسيح. فبولس الرسول فضل إنه يخسر كل ده، وضعه كرجل دين يهودي وراجل عظيم جدا في المجتمع، فضل ان يخسر كل ده، وحسبه ان من اجل المسيح ده خساره، ما تسويش حاجه اجل فضل معرفه المسيح. فانا بتمسك بمعرفه المسيح، وحتى لو ده هيعطلني، اي حاجه تعطلني عن المسيح اكثر، وصيته ولا اخسره، ما اختبرش المسيح اللي في حياتي افراح وامجاد في حياتي واخسره، لا دي تعطلني، احسبها دي خساره مش ربح. لكن الربح الحقيقي فضل معرفه المسيح. عشان كده ظهور المسيح في حياتي في معجزات وتدخلات ومحبة منه ورعاية واهتمام وإرشاد، دي المسيح بيعرفني نفسه ويسكن فيا. أنا بقى بدوري أعمل إيه؟ بدوري أمسك في هذه المعرفة، وما ضحيش بمعرفة المسيح من أجل أي حاجة وحشة، أو من أجل أكثر وصية أو شهوة أو حاجة وحشة تبعدني عنه، لأ. يبقى هنا مستعد أخسر وأحسبها نفاية عشان أربح المسيح. ده اللي قاله معلمنا بولس الرسول. بعد كده معلمنا بولس الرسول يكمل في الآية اللي بعديها ويقول: وأوجد فيه. يعني إيه أوجد فيه؟ ما هو ده بقى الفرحة الحقيقية، ان انا ابقى عارف المسيح وهو حاضر في حياتي وشايفه، وفي لقاء بيني وبينه على طول، اوجد فيه. يعني انا ابقى في المسيح على طول والمسيح فيا، في هنا اللقاء. ودي درجات المعرفة. المعرفة في ساعات معرفة ان انا اعرف حد، عرفت عنه معلومة، لكن في معرفة تانية دخلت في عشرة معاه وتعاملت معاه. معرفة تالتة معرفة الاتحاد بيه، زي مثلا سر الزيجة، لما يكون واحد اتحد بزوجته وعاش معاها في عشرة دايمة، عرفها وهي عرفته. فهنا المسيح هأوجد فيه أنا كمان، أبقى ثابت فيه وأبقى حاضر في حياتي على طول، وأنا أبقى فيه وهو فيا، وبالتالي يبقى البر بتاعي بر المسيح. وهنا هو ايه؟ عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول: لأعرفه وقوة قيامته. هنا بيتكلم على معرفة من نوع تاني عميق جدا، معرفة حضور دائم للمسيح في حياتي، وفرح دائم انه حاسس انه موجود في حياتي، لأعرفه. ويقول قوة قيامته. طب ما قلتش الأول شركة ألامه ليه؟ لا، أصلا أنا هختبر قوته ونعمته وبركته الأول، ودي اللي بعمل قيامته فيا، يتدخل في حياتي ويسندني وينورني ويقويني. ولما يحصل الكلام ده أبقى مستعد إن أنا أشاركه الألام،
وده اللي حصل مع بولس الرسول وغيره، ان المسيح او مع التلاميذ ان جالهم الاول ووراهم بركته ونعمته ففرحوا بيه جدا، وبالتالي بقوا مستعدين ان هم يشاركوا الامه. فهنا هو ما يهمهمش اي حاجه بقى من اجل وصيته، يتألموا يقولوا يشهدوا للمسيح يحصل اللي يحصل، لأنهم مدفوعين بقوة جبارة المسيح جواهم، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا إيه فيا. فقوة قيامته، نعمته، بركته، سلامه، فرحه، وتدخله، وحكمته، وتعزياته، قوة القيامة، قوة القيامة. شرقي بعد كده يجي شركة الآلام متشبها بموته، أموت على العالم ويهمنيش العالم كله، وأن عشان أنفذ وصية المسيح. وبكده لما أعيش هذه الحياة لازم هوصل لقيامة الأموات بقى، ويبقى لي القيامة دايما فوق في السماء معاه، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. فعلا آية جميلة، يبقى أوجد فيه وبعد كده لا أعرفه، وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. ربنا يدينا نعمة وبركة نكون دائما في فرح دائم بحضور الرب وبلقائنا بيه في كل وقت، ووجودنا فيه ووجوده فينا، وبمعرفة قيامته ومعرفته الحقيقية. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، آمين.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بإنه قال لتلاميذه إنه حيقوم. أكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب إنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

راح فين يسوع؟ حرام عليك ورجعوه، مش مات خلاص؟ مالكم ومال وما تسيبوه؟ مستكترين على حبايبه ييجوا يزوروه، ده يدوب معانا طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرقه سرقه ليه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر، مين دحرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني وشالين. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك، أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك، ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام، يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي، خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيدي. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبنى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك، شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن.

ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي، لما دقت الموت بدالي. ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهائي.

0: ثواب جنتي نعنم شائنه.
1: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا في برنامجنا أفراح القيامة اللي بنتكلم فيه عن إن القيامة فرحة، والقيامة بتعبر مش عن فترة ال50 يوم فقط اللي بتعيشهم الكنيسة بعد قيامة المسيح، ولكن بتعبر عن حياتنا كلها، لأن القيامة بتشمل حياتنا كلها وبتمتد للأبدية. والكنيسة بتدينا صورة الفرح زي ما قلنا في صورة ألحانها وزينتها بسطور البيضاء، وإزاي الزفة اللي بتعملها الكنيسة ده قلناه قبل كده، لأن بيقول لنا وصية إنجيلية افرحوا كل حين في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل تسالونيكي الأصحاح الأول. النهاردة هنتكلم مع بعض في سبب من أسباب الفرح، وهو التعزيات الإلهية. في تعزيات إلهية، وهذه التعزيات الإلهية تعزيات عظيمة جدا. هذه التعزيات الإلهية هنحكي عليها، فنلاقيه يقول لنا كده في الكتاب المقدس إن إحنا نفرح في الرب كل حين. يعني إيه كل حين؟ مش كل حين، دي في أوقات بيبقى الإنسان فيها يعاني من ضيقات أو ألمات أو أتعاب. ده المسيح نفسه له المجد قال كده وعلمنا إن طوبى للحزان الآن لأنهم يتعزون. ففي أحزان، والكتاب المقدس قال لنا إن بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. فإزاي الإنسان يفرح كل حين؟ ويكمل كمان بعد كده يقول وأقول أيضا افرحوا، فيليب 4 آية 4. الحقيقة الفرح اللي احنا بنفرحه في حياتنا سببه مش معتمد على الظروف، مع تقلب الظروف يضيع الفرح أو يجي الفرح، لا، سببه هو الرب اللي بنفرح بيه، وده واضح في آيات الكتاب المقدس. نلاقي مثلا في سفر يوئيل النبي بيقول ويا بني صيون ابتهجوا وافرحوا بالرب، برضو نفس الكلام بالرب إلهكم، عايز يقول إله بتاعنا العظيم. ليه بقى؟ لأنه يعطيكم المطر المبكر على حقه، وينزل عليكم مطرا مبكرا ومتأخرا في أول الوقت. طب ما نفرحش بالمطر يعني؟ لا، ما نفرحش بالعطية وبالهدية، لا، نفرح بالعاطي القدير القادر ان هو يدينا ويفرحنا. طب وسط الشدة والضيق يسندنا ويعزينا، يسندنا ويعزينا. فهنا في انجيل يوحنا قالها المسيح صراحة كده، قال فأنتم كذلك الآن عندنا حزن، عندكم الآن حزن، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم. سبب الفرح إيه؟ إن المسيح يجي لنا ويرانا فيتحول الحزن بتاعنا لفرح. طب في حزن، تخافوش من الأحزان، من الأوجاع، من الضيقات، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم، ولا ينزع أحد فرحكم منكم. واضح جدا إن هذا الفرح لا ينزع أبدا، لأنه معتمد على المسيح له المجد. طيب هل الكلام ده كلام عملي ممكن يتطبق؟ الكتاب المقدس بيحكي لنا إن عمليا حدث هذا الكلام. فنلاقي في سفر أعمال الرسل، نلاقي إن الرسل ازاي ان هم يعني هددوهم وابتدوا يجلدوهم علشان هم بيبشروا باسم المسيح، ولا هم ما تتكلموش بهذا الاسم ابدا. لكن يقول الكتاب المقدس ان هم اما هم اللي هم التلاميذ ورسل المسيح المكرمين، يقول فذهبوا فرحين من امام المجمع. ده انتم مضروبين، ده انتم متهانين، ازاي تذهبوا فرحين من امام المجمع؟ يقول لنا الكتاب المقدس لانهم حسبوا مستاهلين ان يهانوا من اجل اسمه، هنا من اجل اسم المسيح، ان هوت الالامات او الاتعاب او الاوجاع تتحول لافراح. ويقول وكانوا لا يزولون كل يوم في الهيكل
رغم انهم اتبهدلوا، لكن راحوا الهيكل تاني وفي البيوت وفضلوا يعلموا ويبشروا، معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. يبقى الألمات، الضيقات، المشاكل، الاضطهادات ما قدرتش تنزع الفرح من قلوبهم زي ما الكتاب المقدس قال لنا، أو زي ما رب المجد قال لنا. الحقيقة الله هو أبو التعزية، لأن إحنا الإنسان يحتاج لعزاء مع الظروف المتقلبة في حياته عشان يفضل في حالة الفرح دي. فيقول لنا في الكتاب المقدس في رسالة معلمنا بولس الرسول اللي اختبر الضيق والألم لدرجة إنه كان بيقول إنه كان لنا في أنفسنا حكم الموت حتى أيسنا، يعني يئسنا من الحياة. اختبر تعزية عجيبة جدا لدرجة إنه هو سبح ربنا وقال كده: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل عزاء، الذي عزانا في عزانا عز معلمنا بولس الرسول عزاه إزاي؟ أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا. يبقى بيبارك الله اللي إيه؟ أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا. ومش كده وبس انه بيعزينا عشان يسري عننا الالم والتعب والحزن، لا، ده كمان من كتر العزة اللي تعزيناه والنعمة والاختبار الجميل ده، بقينا احنا كمان بنعزي الذين هم في كل ضيقة. الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع ان نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله. يبقى هنا هو إله كل عزاء بيعزي في الضيق، في الشدة، في الوجع، ويخلي التعزية دي تبقى سبب إن احنا نعزي الآخرين نحن أيضا بهذه التعزية. عشان كده مفيش لا حزن ولا ألم ولا ضيق يقدر يهز ولاد ربنا ولا ينزع فرحهم منهم ولا سلامهم منهم، زي ما بيقول في المزمور، مزمور 23 يقول ايه: ايضا اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا، لانك انت معي، انت معايا، عصاك وعكازك هما يعزيانني. بآدي التعزية اللي ايه اللي بيتمتع بيها ولاد ربنا من خلال حياتهم، حياة القيامة اللي المسيح، الحياة الجديدة اللي ادها لهم المسيح له المجد. نختم بمثال تاني عن مقدار العزاء والسلام والنعمة اللي بيديها ربنا في وسط الشدة، في حادثة عجيبة جدا، وهي في فيليبي لما معلمنا بولس الرسول وسيلة كانوا، القديس سيلة كانوا مع بعض في فيليبي، وضربوهم اليهود اللي أثار عليهم الناس بالعصي، ضربوهم ضرب موجع جدا. ولما ضربوهم بعد كده خدوهم وهم طبعا مجروحين ومتألمين جدا، ورموهم في السجن الداخلي، ووصوا حارس السجن عليهم عشان يحطوهم في جهاز للتعذيب اسمه مقطرة، يخلي الإنسان ما يعرفش يتحرك ولا يقدر يفلفص من المقطرة دي، ما يقدرش حتى يريح جسمه، يبقى جسمه في حالة ريلاكسيشن أو حالة راحة، لا، يفضل طول الوقت تعبان في وضع معين كده قاسي جدا. فمعلمنا بولس الرسول في هذا الوضع الصعب جدا وهو في المقطرة، هو وسيلة، الرسولين دول كانوا بيصلوا ويسبحوا ربنا. ازاي بيصلوا وازاي بيسبحوا ربنا؟ التسبيح ده يناسب الناس الفرحانة بالله اللي بتقوله نشكرك، ويصلوا له ويقولوا له تمجد واعمل معنا حاجات حلوة. ازاي ما كانوش مهتمين بهذه الألمات والمعاناة اللي بيعانوها؟ ممكن حد يقول انا في ايه ولا في ايه مش قادر، لكن هنا كانوا بيصلوا وبيسبحوا الله. والمسجونين درجة ان الصلاة دي كانت صلاة قوية جدا وبحرارة، المسجونون كانوا بيسمعوهم. وفي وسط ده كله حصل الزلزلة وزعزعت اساسات السجن وانفكت القيود، وابتدى ان رغم انفكاك القيود كل واحد ينصت لبولس الرسول يكمل انصات له ويركز جدا، ما فكرش ان يهرب من الحالة الروحية الجميلة جدا اللي كانوا فيها والتعزية اللي كانوا فيها، درجة ان
السجان او حارس السجن حاول يقتل نفسه، ومعلمنا بولس الرسول قال له ما تفعلش بنفسك شيء، كلنا هنا محدش مننا قام ولا ساب السجن. ودي كانت تبين قد ايه التعزية عظيمة جدا. فعلا المسيح بيفرحنا مش في ال50 يوم بتوع القيامة بس، حياتنا كلها في الأبدية كلها. هو إله كل تعزية، كل إله كل فرح، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها. أمين.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرقه سرقه بإيه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر من دحرجه. يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالآلام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم. يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي.

تتت بدموعها تحكي: خدوا سيدي من هنا، ما عرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا، هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه، نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه، كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيدي. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن.

ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك، قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا في برنامجنا أفراح القيامة واخدين شعار الآية اللي بتقول افرحوا كل حين في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي أصحاح 5 آية 16 الرسالة الأولى. النهاردة هنتكلم عن موضوع جديد في فرح القيامة. من ضمن أفراح القيامة هي المخلص ذات نفسه، وإحنا في الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم إن الفرح بالرب، موضوع إن الإنسان يفرح بربنا ده في متعة من خلال الحب اللي بيننا وبينه، في متعة وفرحة عظيمة جدا. الإنسان كائن خلق عشان يتحب ويحب، فالله بيحبني والله في قيامته بيظهر حبه ليا، زي ما بيقول كده في الإنجيل: ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يبذل نفسه أحد نفسه عن أحبائه، أو زي ما بيقول في رسالة معلمنا يوحنا الحبيب: انظروا أية محبة أحبنا أو أعطانا الآب حتى نضع أولاد الله. فنحن في القيامة صار لنا درجة البنوة بالإيمان وبقينا أبناء، والابن يفرح بابوه زي ما الاب قال للابن في مثل الابن الضال: يا ابني كل ما لي فهو لك. فالله ادانا كل شيء، حتى ان ملكوت السماء هيدهولنا على سبيل الميراث، لان احنا بقينا ابناء ونقدر نكلم الله بدلة البنوة، وكمان بقينا عروس عفيفة للمسيح زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول: خطبتكم عذراء عفيفة للمسيح. الحب لما إنسان يكون بيحس بحب، الحب دوت اللي جوه قلبه ده يملاه فرح، وده اللي عبرت عنه عذراء النشيد لما قالت: ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. الخمر معروف ان هو يسبب فرح في العهد القديم وفي الكتاب المقدس، الخمر رمز للفرح. لما يقول لي يقبلني بقبلات فمه يبقى دي معناها: يا رب ان انا عايز احس بالحب ناحيتك، وان انت محبتك ليا تظهرها لي، لان الله يحبني جدا ويظهر لي اعتناءه بيا ومحبته ليا يظهرها لي على الدوام. ليقبلني بقبلات فمه، يحوطني بحبه في كل تصرف وفي كل احتياج وفي كل نعمة يدهاني، وإرشاد ومعونة وحفظ. الإنسان القائم اللي عايش القيامة مع المسيح يحس برعاية الله، وده اللي شفناه في القيامة لما المسيح جه لبطرس عشان يقول له: أتحبني يا بطرس؟ ارعى غنمي، ويقومه تاني من سقطته. وشفناه في توما للمسيح جه ينقذه من شكه، تلميذي عمواس: حب الله بيحصرنا طول النهار وكل يوم. حبك أطيب من الخمر، حبك عجيب جدا ويفرح جدا. يا بخت الناس اللي حاسين بمحبة ربنا ليهم، حب الله ليهم مفرحهم. ويكمل وتكمل عذراء النشيد وتقول: لرائحة أدهانك الطيبة اسمك دهن المهراق. يعني لما تقول اسم ربنا تحس كأنه طيب دهن مهراق. لذلك أحبتك العذار اسم عجيب وجميل، شخصية الله. فإذا الحب يسبب فرح، حبي للمسيح وحب المسيح ليا يخليني فرحان دايما. ليه أنا فرحان؟ عشان الله يحبني، هكذا أحبني المسيح. الحب دايما يسبب الفرح، وده اللي قاله معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل غلاطيا لما قال عن ثمر الروح، قاله بالترتيب كده: أما ثمر الروح فهو محبة. طب بعد ثمرة المحبة في ايه؟ في فرح على طول، بدل في محبة يبقى في فرح، ولو في فرح يبقى في سلام، سلام بالله اللي بنحبه، سلام وصلح مع الله. والعكس لو ما فيش محبة يجي منين الفرح ويجي منين السلام وتيجي منين بقية النعم العظيمة ديت؟ محبة فرح سلام طول أنا صلاح إيمان. فإذا هنا هوت المحبة اللي لله في قلوبنا تخلينا فرحانين طول النهار، ولدرجة ان الانسان ممكن يقول ان من سيفصلني عن محبة المسيح حتى لو في شدة ولا جوع ولا عري ولا سيف ولا ما يفصلنيش عن محبتك. محبتك دي تخليني افرح جدا وابقى الانسان في قمة الفرح وقمة السعادة الحقيقية. الحب محتاج مننا ايه؟ ايه شرط الحب؟ ازاي احب الله والله يحبني ازاي؟ فالحب محتاج لمعرفة. عشان كده الكتاب المقدس بيقول لنا ان قال احد اني احب الله وابغض اخاه فهو كاذب. ازاي يبغض اخاه اللي بيبصره وبيحب الله اللي ما يبصروش؟ معناها ايه الكلام؟ معناها لما بشوف حد قصاد عيني وبعشره واعرفه واعرف في حاجات ميزات، واعرف في ضعف، واعرف في ان هو ما اتفاعل معاه واعرفه كويس، بحبه لانه قصاد عيني عرفته عشرته. فالحب محتاج لمعرفه والعشره، فما بالنا الله بقى. فاذا الحب اللي محتاج معرفه، الله محتاج لمعرفه ايضا. لكن انا ما ببصرش الله، ما شفتوش بالعيان بعينيا، هحبه ازاي؟ ده اللي بيقوله هنا هو القديس يوحنا الحبيب. فقال لنا ايه بقى؟ ازاي نعرف ربنا؟ ازاي نحبه بقى ونعرفه؟ يقول لنا كده في رسالة معلمنا بطرس الرسول الاولى اصحاح 1 اية 8، الذي وان لم تروه تحبونه. ده واقع، بنحب ربنا. بنحبه ليه؟ ذلك وان كنتم لا ترونه. طب احنا ما شفناهوش، نعرفه ازاي امال؟ وان كنتم لا ترونه الان لكن تؤمنون به. يبقى الايمان هو عن طريقه بنعرف الله. اعرف الله ازاي؟ عن طريق الايمان. الايمان يفتح قدام عيني، افاق عينين ذهني وعينين قلبي مين هو المسيح. بالايمان بعرفه. عشان كده من ضمن ثمر الروح القدس هو إيمان. فالإيمان يفتح قصادي ويعلمني من هو المسيح. من خلال الكتاب المقدس لما بقرأ بعرف من هو المسيح المحب اللي أحب البشر واللي أسلم نفسه واللي كلامه كله فمه كله حلاوة ومشتهيات، فيفيد قلبي بحبي له لأني شفته بالإيمان، ليس بالعيان ولكن بالإيمان. بالإيمان بيعلن الله من هو الله، بيعلن عن نفسه من خلال روح القدس. يقول ما لم تره عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر، ما أعده الله لمحب اسمه القدوس، هذا أعلنه لنا الله بروح القدوس. ما قلناش وسكت، لا، قال ده أعلنه لنا. يبقى إذن بالإيمان بنعرف المسيح. فحتى إن كنا لم نراه قبل كده بالعيان، لكن وإن كنتم لترون الآن لكن تؤمنون به، فيجي الفرح هنا بقى، لأن هنا بقى في الحب بقى والمعرفة، عرفته بالإيمان فحبيته، فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. يبقى من خلال إيمان بنحبه، من خلال إيمان بنعرفه، من خلال إيمان نبتهج بيه، لأنه واثقين منه محبته العظيمة جدا والعجيبة جدا، وبنعيشها بالإيمان بفرح لا ينطق به ومجيد. عشان كده في آية جميلة نختم بيها. الآية دي معلمنا بولس الرسول لما قال انه خسر كل الاشياء وانه حاسبها نفاية من اجل معرفة فضل معرفة المسيح ربي. فكمل وقال واوجد فيه. كلمة اوجد فيه يعني ايه؟ الاقي نفسي فيه وادخل في صلة بي واوجد فيه، يبقى لي علاقة بي من خلال محبتي له، ويبقى لي وجود في المسيح. اذا كان المسيح هو جسد الكنيسة، فبولس الرسول وجد في المسيح، وكل واحد فينا موجود في المسيح وله نعمة وهو في المسيح من خلال علاقته بالمسيح. وليس لي بري، أنا مش بري يعني، ولا أنا بقول إن أنا إنسان بر وقديس، لا، بري ده مش من الناموس، مش بر بالناموس، مش بر بأعمالي، مش بر بإمكانياتي، لا ده أنا ضعيف جدا. يبقى وليس لي بر الذي من ناموس، بل البر ده أمال بإيه بقى؟ بإيمان، بل الذي بإيمان المسيح، بل الذي بإيمان المسيح. يبقى بإيمان المسيح، إيماني بالمسيح، أنا تطهرت بدمه وصرت بار من خلاله، وخدت حياته واداني قدسته بروح القدوس اللي بيعمل فيا. يبقى بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان. يبقى البر ده كده، يبقى من الله بالإيمان. وبعد كده يقول لي بقى ايه؟ يقول لي لأعرفه. كلمة هنا هدخل في معرفة بقى شخصية مع المسيح بالإيمان ده، وبتحد بيه تحت في المعمودية، وبتحد بيه في سر الإفخارستية والتناول، ويبقى المسيح جوايا وأنا فيه، يثبت فيا وأنا فيه. وهي دي القيامة وحقيقة إن احنا بنمارسها من خلال اتحادنا بالمسيح. أكتر معرفة ممكن واحد يعرفها هي معرفة الاتحاد. عشان كده العشرة والاتحاد مع شخص ما، مثلا في الزيجة مثلا، تخلي الإنسان يبقى عارف الشخص التاني تماما، لأنه عاشر وعاش معاه وحبه وشاركه. احنا بقى من خلال أسرار المعمودية والإفخارستية والحياة مع المسيح اللي جوايا يحل بالإيمان في قلبي، بقيت أعرفه. ولما عرفته هعرف قوة تسير تسري في جسدي وفي نفسي وفي روحي وفي أعضائي، قوة القيامة وقوة الطهارة. يبقى إيه؟ لأعرفه وتسري فيا بقى إيه؟ وقوة قيامته. وبعد كده لما يبقى فيا قوة قيامته دي، اللي هي الطهارة والقداسة والسلام والحياة المقدسة والحب والشوق له، هنا ندخل في ايه؟ النقطة اللي بعدها، شركة ألامه. هنا بقى مش هيهمني الألام بقى. لو جه حد يقول لي تتنازع عن القداسة بتاعته أو قوة قيامته، أقول له أبدا. هنا هو هتتألم وماله أتألم، بس ايه؟ بس أبقى شركة معاه زي ما هو اتألم عني، متشبها بموته. وبكده يبقى اتشبهت بموته، يبقى هنا هو يبقى لي نصيب معاه. يبقى دي المعرفة ودي القيامة، ويبقى أوجد فيه لي نصيب في المسيح من خلال محبتي له، ومن خلال وجودي فيه، ومن خلال المعمودية والاتحاد به. ليس لي بري، مش أنا مش بر ولا صالح ولا أنا أديس بر المسيح الذي من الناموس، لا مش بالناموس ولا بقوتي، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان. لأعرف وقوة قيامته، أعرف المسيح عن طريق إعلاناته، إيماني بيه يعلن لي عن نفسه ويثبتني فيه وأثبت فيه وهو فيا. قوة قيامته يسري فيا قوة، قوة قيامته حياته المقدسة، شركة ألامه ما يهمنيش الألم شبها بموته. دي موجودة في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل فيليبي أصحاح 3 آية 9 و10. ربنا يدينا أن احنا نتمتع بحب المسيح وبالاتحاد به، ونفرح نفرح من خلال محبتنا له، ونبتهج به، وإن كنا لا نراه لكننا بالإيمان نعرفه كويس قوي. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.
1: حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيذيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام. والشعب لو شاف قبره فاضي هيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات. وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

راح فين يسوع؟ حرم عليك ورجعوه، مش مات خلاص؟ مالكم ومال وما تسيبوه. مستكترين على حبايبه ييجوا يزوروه، ده يدوب معانا طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عند مين؟ هو اتسرق؟ طب واللي سرقه سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر من دحرجه. يمكن يكون زلزال عظيم؟ فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أملهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك، أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك، ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام، يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي، خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا، هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه، نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟

كان مصدر حصل لازم المسها بإيدي. مش كفاية تشوف عليا، لو حيظهر تاني ليا يبنى داس على الموت وغلم. ايه يا توما جنبه دخل ايديك شفتني امنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن. ربي وإلهي وحبيبي قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك لما صمتك خبى صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي والموت خلاص ما بقاش نهاية.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسه سهرانه حمايه من الهجوم، والناس بتتكلم وبيذيعوا خبر بانه قال لتلاميذه انه هيقوم. اكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب انه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الالام، والشعب لو شاف قبره فاضي هيصدقوا بسرعه الكلام. في اول الاسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرقه سرقه بإيه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر من دحرجه. يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني وشالين. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم. يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا معرفش ليه خدوه. أرجوك لو انت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الانسان وحاله. خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا. كان دوانا كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

هو هيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي. أحط إيدي في جرح جنبه، كانت المسامير في إيده جروح كان مصدرها صلب. لازم ألمسها بإيديا، مش كفاية تشوف عليا. لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توبة جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وقال. ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهائي.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا في برنامجنا أفراح القيامة واخدين شعار الآية بتقول افرحوا كل حين في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي أصحاح 5 آية 16 الرسالة الأولى. النهاردة هنتكلم عن موضوع جديد في فرح القيامة. من ضمن أفراح القيامة هي المخلص ذات نفسه، وإحنا في الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم إن الفرح بالرب، موضوع إن الإنسان يفرح بربنا ده في متعة من خلال الحب اللي بيننا وبينه، في متعة وفرحة عظيمة جدا. الإنسان كائن خلق عشان يتحب ويحب، فالله بيحبني والله في قيامته بيظهر حبه ليا، زي ما بيقول كده في الإنجيل: ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يبذل نفسه أحد نفسه عن أحبائه، أو زي ما بيقول في رسالة معلمنا يوحنا الحبيب: انظروا أية محبة أحبنا أو أعطانا الآب حتى نضع أولاد الله. فنحن في القيامة صار لنا درجة البنوة بالإيمان وبقينا أبناء، والابن يفرح بابوه، زي ما الأب قال للابن في مثل الابن الضال: يا ابني كل ما لي فهو لك. فالله ادانا كل شيء، حتى ان ملكوت السماء هيديهولنا على سبيل الميراث، لان احنا بقينا ابناء ونقدر نكلم الله بدلة البنوة، وكمان بقينا عروس عفيفة للمسيح، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول: خطبتكم عذراء عفيفة للمسيح. الحب لما إنسان يكون بيحس بحب، الحب دوت اللي جوه قلبه ده يملاه فرح، وده اللي عبرت عنه عذراء النشيد لما قالت: ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. الخمر معروف ان هو يسبب فرح في العهد القديم وفي كتاب مقدس، الخمر رمز للفرح. لما يقول لي يقبلني بقبلات فمه، يبقى دي معناها يا رب ان انا عايزة احس بالحب ناحيتك، وان انت محبتك ليا تظهرها لي، لان الله يحبني جدا ويظهر لي اعتناءه بيا ومحبته ليا يظهرها لي على الدوام. ليقبلني بقبلات فمه، يحوطني بحبه في كل تصرف وفي كل احتياج وفي كل نعمة يدهاني، وإرشاد ومعونة وحفظ. الإنسان القائم اللي عايش القيامة مع المسيح يحس برعاية الله، وده اللي شفناه في القيامة لما المسيح جه لبطرس عشان يقول له: أتحبني يا بطرس؟ ارعى غنمي، ويقومه تاني من سقطته. وشفناه في توما للمسيح جه ينقذه من شكه، تلميذي عمواس: حب الله بيحصرنا طول النهار وكل يوم، حبك أطيب من الخمر، حبك عجيب جدا ويفرح جدا. يا بخت الناس اللي حاسين بمحبة ربنا ليهم، حب الله ليهم مفرحهم. ويكمل وتكمل عذراء النشيد وتقول: لرائحة أدهانك الطيبة اسمك دهن المهراق. يعني لما تقول اسم ربنا تحس كأنه طيب دهن مهراق، لذلك أحبتك العذار اسم عجيب وجميل، شخصية الله. فإذا الحب يسبب فرح، حبي للمسيح وحب المسيح ليا يخليني فرحان دايما. ليه أنا فرحان؟ عشان الله يحبني، هكذا أحبني المسيح. الحب دايما يسبب الفرح، وده اللي قاله معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل غلاطيا لما قال عن ثمر الروح، قاله بالترتيب كده: أما ثمر الروح فهو محبة. طب بعد ثمرة المحبة في ايه؟ في فرح على طول، بدل في محبة يبقى في فرح، ولو في فرح يبقى في سلام، سلام بالله اللي بنحبه، سلام وصلح مع الله. والعكس لو ما فيش محبة، يجي منين الفرح ويجي منين السلام وتيجي منين بقية النعم العظيمة ديت؟ محبة فرح سلام طول أناة صلاح إيمان. فإذا هنا هوت
المحبة اللي لله في قلوبنا تخلينا فرحانين طول النهار، ولدرجة ان الانسان ممكن يقول اني من سيفصلني عن محبة المسيح حتى لو في شدة ولا جوع ولا عري ولا سيف ولا ما يفصلنيش عن محبتك. محبتك دي تخليني افرح جدا وابقى الانسان في قمة الفرح وقمة السعادة الحقيقية. الحب محتاج مننا ايه؟ ايه شرط الحب؟ ازاي احب الله والله يحبني ازاي؟ فالحب محتاج لمعرفة. عشان كده الكتاب المقدس بيقول لنا ان قال احد اني احب الله وابغض اخاه فهو كاذب. ازاي يبغض اخاه اللي بيبصره وبيحب الله اللي ما يبصروش؟ معناها ايه الكلام؟ معناها لما بشوف حد قصاد عيني وبعشره واعرفه واعرف في حاجات ميزات، واعرف في ضعف، واعرف في ان هو ما اتفاعل معاه واعرفه كويس، بحبه لانه قصاد عيني عرفته عشرته. فالحب محتاج لمعرفة والعشرة، فما بالنا الله بقى. فاذا الحب اللي محتاج معرفة، الله محتاج لمعرفة ايضا. لكن انا ما ببصرش الله، ما شفتوش بالعيان بعناية، هحبه ازاي؟ ده اللي بيقوله هنا هو القديس يوحنا الحبيب. فقال لنا ايه بقى؟ ازاي نعرف ربنا؟ ازاي نحبه بقى ونعرفه؟ يقول لنا كده في رسالة معلمنا بطرس الرسول الاولى اصحاح 1 اية 8، الذي وان لم تروه تحبونه. ده واقع، بنحب ربنا، بنحبه ليه؟ ذلك وان كنتم لا ترونه. طب احنا ما شفناهوش، نعرفه ازاي امال؟ وان كنتم لا ترونه الان لكن تؤمنون به. يبقى الايمان هو عن طريقه بنعرف الله. اعرف الله ازاي؟ عن طريق الايمان. الايمان يفتح قدام عيني، افاق عينين ذهني وعينين قلبي مين هو المسيح. بالايمان بعرفه. عشان كده من ضمن ثمر الروح القدس هو إيمان. فالإيمان يفتح قصادي ويعلمني من هو المسيح. من خلال الكتاب المقدس لما بقرأ بعرف من هو المسيح المحب اللي أحب البشر واللي أسلم نفسه واللي كلامه كله فمه كله حلاوة ومشتهيات، فيفيد قلبي بحبي له لأني شفته بالإيمان، ليس بالعيان ولكن بالإيه؟ بالإيمان. بالإيمان بيعلن الله من هو الله، بيعلن عن نفسه من خلال الروح القدس. يقول ما لم تره عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر، ما أعده الله لمحب اسمه القدوس، هذا أعلنه لنا الله بروح القدوس. ما قالناش والسكت، لا، قال ده أعلنه لنا. يبقى إذن بالإيمان بنعرف المسيح. فحتى إن كنا لم نراه قبل كده بالعيان، لكن وإن كنتم لترون الآن لكن تؤمنون به. فيجي الفرح هنا بقى، لأن هنا بقى في الحب بقى والمعرفة، عرفته بالإيمان فحبيته. فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. يبقى من خلال إيمان بنحبه، من خلال إيمان بنعرفه، من خلال إيمان نبتهج به، لأنه واثقين منه محبته العظيمة جدا والعجيبة جدا، وبنعيشها بالإيمان بفرح لا ينطق به وإيه ومجيد. عشان كده في آية جميلة هنختم بيها. الآية دي معلمنا بولس الرسول لما قال إنه خسر كل الأشياء وإنه هو حاسبها نفاية من أجل معرفة فضل معرفة المسيح ربي. فكمل وقال وأوجد فيه. كلمة أوجد فيه يعني إيه؟ ألاقي نفسي فيه وأدخل في صلة بي وأوجد فيه، يبقى لي علاقة بيه من خلال محبتي له، ويبقى لي وجود في المسيح. إذا كان المسيح هو جسد الكنيسة، فبولس الرسول وجد في المسيح، وكل واحد فينا موجود في المسيح وله نعمة وهو في المسيح من خلال علاقته بالمسيح. وليس لي بري، انا مش بر يعني، ولا انا بقول ان انا انسان بر وقديس، لا، بري ده مش من الناموس،
مش بر بالناموس، مش بر بأعمالي، مش بر بإمكانياتي، لا ده أنا ضعيف جدا. يبقى وليس لي بر الذي من ناموس، بل البر ده أمال بإيه بقى؟ بإيمان، بل الذي بإيمان المسيح، بل الذي بإيمان المسيح. يبقى بإيمان المسيح، إيماني بالمسيح، أنا تطهرت بدمه وصرت بار من خلاله، وخدت حياته واداني قداسته بروح القدوس اللي بيعمل فيا. يبقى بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان. يبقى البر ده كده، يبقى من الله بالإيمان. وبعد كده يقول لي بقى إيه؟ يقول لي لأعرفه. كلمة هنا هدخل في معرفة بقى شخصية مع المسيح بالإيمان ده، وبتحد بيه تحت في المعمودية، وبتحد بيه في سر الإفخارستية والتناول، ويبقى المسيح جوايا وأنا فيه يثبت فيا وأنا فيه. وهي دي القيامة وحقيقة إن احنا بنمارسها من خلال اتحادنا بالمسيح. أكتر معرفة ممكن واحد يعرفها هي معرفة الاتحاد. عشان كده العشرة والاتحاد مع شخص ما، مثلا في الزيجة مثلا، تخلي الإنسان يبقى عارف الشخص التاني تماما، لأنه عاشر وعاش معاه وحبه وشاركه. احنا بقى من خلال أسرار المعمودية والإفخارستية والحياة مع المسيح اللي جوايا يحل بالإيمان في قلبي، بقيت أعرفه. ولما عرفته أعرف قوة تسري في جسدي وفي نفسي وفي روحي وفي أعضائي، قوة القيامة وقوة الطهارة. يبقى إيه؟ لأعرفه وتسري فيها بقى إيه؟ وقوة قيامته. وبعد كده لما يبقى فيها قوة قيامته دي، اللي هي الطهارة والقداسة والسلام والحياة المقدسة والحب والشوق له، هنا ندخل في إيه؟ النقطة اللي بعدها، شركة ألامه. هنا بقى مش هيهمني الألام بقى، لو جه حد يقول لي تتنازل عن القداسة بتاعته أو قوة قيامته، أقول له أبدا. هنا هو هتتألم وماله أتألم، بس إيه؟ بس أبقى شركة معاه زي ما هو أتألم عني، متشبها بموته، وبكده يبقى اتشبهت بموته. يبقى هنا هو يبقى لي نصيب معاه. يبقى دي المعرفة ودي القيامة، ويبقى أوجد فيه لي نصيب في المسيح من خلال محبتي له، ومن خلال وجودي فيه، ومن خلال المعمودية والاتحاد به. ليس لي بري، مش أنا مش بر ولا صالح ولا أنا أديس بر المسيح الذي من الناموس، لا مش بالناموس ولا بقوتي، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرف وقوة قيامته، أعرف المسيح عن طريق إعلاناته، إيماني بيه يعلنني عن نفسه ويثبتني فيه وأثبت فيه وهو فيا. قوة قيامته يسري فيا قوة، قوة قيامته، حياته المقدسة، شركة ألامه، ما يهمنيش الألم شبها بموته. دي موجودة في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل فيليبي أصحاح 3 آية 9 و10. ربنا يدينا إن احنا نتمتع بحب المسيح وبالاتحاد بيه، ونفرح، نفرح من خلال محبتنا له، ونبتهج بيه، وإن كنا لا نراه لكننا بالإيمان نعرفه كويس قوي. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب أنه قال ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

نطيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر. مين ده حرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام، يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

هو هيقود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلبه. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن. ربي وإلهي وحبيبي قمت، وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. برنامجنا أفراح القيامة، معتمدين فيه إن القيامة أهم شيء يميزها هو الفرح، وزي ما قلنا إن الإنجيل بوصينا بالفرح، وإن المؤمن دايما يرتبط بالفرح، وإن الكتاب بيقول افرحوا في الرب، ويقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول لكم أيضا افرحوا. ودي حياة المؤمن، لأن في قيامة، في قوة جواه تعمل جواه، قوة الروح القدس وقوة القيامة وطبيعة المسيح الجميلة اللي خدها القائمة، المسيح القائم الأموات. بنعمة ربنا النهاردة هنتكلم عن سبب للفرح جديد، هي فرحة، الفرحة بالخلاص. الخلاص ده حاجة مهمة جدا جدا جدا. الخلاص لأن احنا قبل المسيح له المجد كنا في عبودية وذل، والشيطان مستعبد كل ولاد أبونا آدم، ولاد بني البشر كلهم. ولما ناخد بالنا ازاي ان العبودية وحشة والذل وحش جدا، نلاقي ان بني إسرائيل لما اتسابوا في بابل وكانوا في حزن شديد جدا، لدرجة اني لما بتوع بابل يقول كده المزمور قالوا لهم سبحوا لنا تسبحة جديدة من تسابيح صهيون، ردوا قالوا ما نقدرش نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة، ده احنا في عبودية مرة، نسبح ازاي ونفرح ازاي واحنا نفس حزينة على العبودية اللي احنا فيها. فبيقولوا على الصفصاف وسطها علقنا قيصرتنا. فالإنسان اللي مغلوب من خطيته، واللي مذلول، واللي في عار أو في خزي، واللي مضطرب وخايف، إزاي يسبح؟ طبعا صعب جدا إنه يسبح غير لما يتحرر من هذه العبودية ويدوق طعم الخلاص الأول. عشان كده نلاقي كان في وعود لابونا آدم وامنا حواء بالخلاص، وإن امنا حواء كانت منتظرة عشان تفرح وتتهلل. لما جه شيث بعد ما اتقتل قايين وهابيل، فرحت وحست إن في أمل، لأن كان أملها الأول في قايين، ولكن للأسف قايين قتل أخوه هابيل. فالله كان مدي وعود بالخلاص، لكن هذا الخلاص تم بالمسيح له المجد. عشان كده نلاقي اشعياء النبي يقول فرحا افرح بالرب. ليه تفرح بالرب يا اشعياء النبي؟ يقول تبتهج نفسي بالهي لانه البسني ثياب الخلاص. طب وانت كنت في ايه؟ كنت مش لابس ثياب الخلاص؟ لا، يقول ده انا كنت في خزي وفي عار الخطيه، مختبئ بين اوراق التين زي أبونا آدم، لكن كساني برداء البر، اداني بر بعد ما كنت خجلان من الخطية، لأن الخطية عار، عار الشعوب الخطية. ويقول مثل عريس يتزين بعمامة، ومثل عروس تتزين بحليها. يبقى العريس وهو بيتزين بعمامة وفرحان جدا، والعروس يوم عرسها وهي متزينة بحليها. الإنسان المخلصين هيبقوا كده، وهيمشوا في المدينة المقدسة وهم فرحانين في أورشليم السمائية، ويبتهجوا هناك في أورشليم السمائية وأيضا في الأرض، يحسوا بعظمة هذا الخلاص الموهوب لينا. في الحقيقة عندنا في الكتاب المقدس قصة عبودية بني إسرائيل لفرعون، وفرعون يرمز للشيطان اللي كان مستعبد البشرية كلهم، واللي أذلهم ومرمر حياتهم في الطين، وهم مسخرهم عشان يبنوا له البنى اللي هو عايزه، وكان يسخرهم ويشدد قيودهم ويذلهم. فعشان كده لما الله إداهم النصرة والحرية، لما بعد الضربة الشديدة اللي هي ضربة الهلاك المهلك اللي أهلك كل أبكار المصريين، وذبحوا خروب الفصح وعبروا البحر الأحمر،
كانت فرحة عظيمة جدا، تهللوا. ونلاقي ان ماريا النبية اخذت الدف بايديها وابتدت ترقص هي والسيدات ويسبحوا، وبني اسرائيل كله كان بيسبح وللرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي، هذا الهي فامجده، اله ابي فارفعه. فالانسان اللي يخلص من خطيه وحشه يحس بالغفران، المسيح غفر له بدمه. او الانسان اللي مستعبد لعاده سيئه متورط فيها ومش عارف يطلع منها، لما يخلص منها ويحس ان مفيش حاجه مقيداه يفرح كده ويتهلل كده بالخلاص. او الانسان اللي مقيد في وسط اشرار زي الابن الضال، لما يتحرر منهم ويحس ملهمش سلطان عليه وانه هو بقى حر، لان حيث روح الرب هناك الحريه، يبقى حر، نفسه تبقى حره وتقدر تفرح. هذا الانسان يفرح بالخلاص، وده المسيحي، الانسان المسيحي اللي بيفرح كل يوم ازاي ربنا بيخلصه وغفر له خطيته، التوبة لمن غفرت له اسمه او خطيته، لم يحسب له الرب خطية، فهنا هو يبقى فرحان، حس رب المسيح غفر لي. كل يوم بنيجي فيه القداس ونحس ان المسيح غفر لي ودمه عليا، تبقى فرحة عظيمة جدا، فرحة عظيمة جدا. وعشان كده أنا بفرح، ونلاقي في نهاية القداس نسبح ونتهلل. كل إنسان بيروح لأب اعتراف ويحس إن الله نقل عنه خطيته، زي ما قال ناثان النبي، قال لداود النبي كده، والرب نقل عنك خطيتك لا تموت، بيحس بفرحة وإن المسيح غفر له، المجد غفر له. عشان كده مع التوبة في بهجة الخلاص بترجع، ومع الخطية بيبقى في حزن. لما الواحد يغلط ويعمل حاجة وحشة يحس انه حزين، ولما تتغفر خطيته ويحس بالتوبة ويحس انه وقف قدام ربنا تاني، يقول له هنا هو يقول له رد لي بهجة خلاصك، وبروح منتدبة اعضدني، روح قوية، روح منتصرة اعضدني. ده في سفر المزامير 51. بعد كده بيقول في حبقوق: فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. أبتهج بمين؟ مش بالخلاص وبس، لا، بالرب اللي خلصني. فهنا هو الرب اللي خلصني، قوتي وتسبيحتي هو الرب، وقد صار لي خلاصا مقدسا، زي ما بنقول في تسبيح السكتة تيجون في أسبوع الألام، وزي ما بنفرح في الساعة السادسة لما نحس ان الخلاص المسيح صلب على الصليب، والساعة التاسعة انه هو على الصليب المسيح له المجد، لما اسلم الروح وقال قد اكمل، بنحس ببهجة الخلاص، ويبتدي الشمامسة بالناقوس يقولوا كرياليسون الطويلة في تهليل، لان هنا الخلاص يساوي كتير، الخلاص من الهلاك الابدي، الخلاص من الخطية، الخلاص من الاستعباد بتاع الشيطان. عشان كده المسيح دايما فرحان ويحسس انه هو المسيح بيخلصه، كل يوم بيخلصه. المسيح له المجد هو المخلص، المسيح له المجد هو المخلص، وهو اللي بنفرح بيه، لانه لما جه ارضنا جه عشان يخلص، وخد اسم يسوع اللي زي جاي من يهوشع أو هوشعنا بالأرامي، يعني معناه خلصنا. فيسوع أو يشوع هو المخلص، فالمسيح له المجد هو المخلص، وهو القادر على الخلاص. عشان كده احنا بنفرح بيه ونبتهج بإله خلاصي، بالمسيح له المجد اللي خلصنا واللي بيخلصنا، وكل يوم ببصله بفرح بيه. مشهور ومعروف عندنا سمعان الشيخ لما جه والهيكل، وكانت العذراء من نور، والمسيح جاي الهيكل محمول على ايديها هي ويوسف النجار، فخد المسيح له المجد على ايديه وقال: الان يا سيدي تطلق عبدك بسلام، لان عيني قد ابصرت خلاصك الذي اعددته قدام جميع الشعوب. فعلا يا بختنا بالمخلص، يا ريت كل يوم كده نقول له: يا رب انت المخلص بتاعنا، ونقول مع
أرميا النبي رنم ونسبح، رنموا ليعقوب فرحا واهتفوا برأس الشعوب، سمعوا سبحوا قولوا خلص يا رب شعبك بقية إسرائيل لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر.

يبشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية. قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

0: الظلام قد انتهى وأشرق النور من بعد الظلام، والهم والحزن كلاهما مضيا.
1: صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قوي إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموع الدنيا.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بإنه قال لتلاميذه إنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب إنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

راح فين يسوع؟ حرام عليك ورجعوه، مش مات خلاص؟ مالكم ومال ما تسبوه؟ مستكترين على حبايبه ويجوا يزوروه، ده يتوب معانا طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر من دحرجه. يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك، ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام، يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا؟ نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

هو هيقود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه، كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عينيا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توبة جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن.

ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك، قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهائي.

باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. في برنامجنا أفراح القيامة، القيامة هي حياة كل إنسان مؤمن آمن بالمسيح، بموت المسيح، وتعمد ومات مع المسيح في المعمودية، وقام في حياة جديدة عشان يعيش حياة جديدة لحساب ربنا مش لحساب نفسه. وفي هذه القيامة تحيا إلى الأبد طول حياته على الأرض، وفي الحياة الأبدية أيضا يحيا هذه الحياة الجديدة المقدسة. والصفة الأساسية للقيامة هي الفرح، والإنسان يفرح في وهو عايش لربنا وبربنا. وإحنا بنناقش أسباب الفرح في الإنسان اللي قام مع المسيح، وبنعمة ربنا السبب اللي هنكلمه النهاردة ونناقشه هو الفرح بالتمتع بسلطان البنوة لله. وده اللي بيقول الكتاب المقدس، فنلاقي إن معلمنا بولس الرسول بيقول في رسالته إلى أهل غلاطيا للغلاطيين، يقول كده: لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان. يبقى بالإيمان صرنا أبناء لله، جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع، لما أمنا بالمسيح يسوع، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. لبسنا المسيح وبقى المسيح كاسانا، وبقى هو اللي باين، مش احنا اختفينا فيه، بقينا أبناء له، تظهر صورته فينا وتظهر حياته فينا. لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح لبستم المسيح. وفي رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى يقول لنا كده: انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. يعني كون الله يديني هذه البنوة بأنا ابن له، دي محبة كبيرة جدا جدا جدا جدا منه. البنوة تساوي حب، إنه بيحبني أوي أوي أوي أوي. من أجل هذا لا يعرفنا العالم، لأننا بقينا أبناء بجد، لأنه ما بيعرفوش، ما عرفش المسيح، لأنه لا يعرفه، يرفض المسيح. العالم يرفض المسيح، ويرفض شكل المسيح وطبع المسيح ونعم المسيح، يرفضها لأنه لا يعرفها. أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله، دي حقيقة مؤكدة، نحن الآن أولاد الله. ويقول لم يظهر بعد ما سيكون في الأبدية، مش عارفين هنبقى إيه، لكن اللي نعرفه إن إحنا هيبقى لنا، هنبقى إيه إذا أظهر، نكون مثله، نكون مثله في المجد وفي القداسة وفي الطهارة والطبيعة النورانية المجيدة، لأننا سنراه كما هو. قد إيه هذه العطية الكبيرة جداً، إن إحنا تفرحنا إن إحنا أبناء لله. أعظم عطية لناها هي عطية البنوة لله، من خلال الفداء والتبني، التبني صار لينا، ومن خلال المعمودية لما اتولدنا ثانية من الماء والروح وبقينا أبناء لله، وده يفرح جدا.

جرير يعرف يدي ابنه عطايا جيدة؟ فكان بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يحبونه. يبقى لما بقينا أبناء بقى يعطينا هذه الخيرات الكثيرة ويعطينا بركات كثيرة، لأننا بقينا إيه؟ بقينا أبناء، أبناء لله، اتمتعنا بابونا وبيت أبونا اللي مليان بركات. فقالها المسيح اللي هو المجد لما بقينا أولاده، قالها القديس يوحنا الحبيب، قال الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. كلمة سلطانا دي يعني بقالهم إمكانات معينة إن هم إيه؟ إن هم بيت أبوهم يتمتعوا ببركات معينة، لهم سلطان أي المؤمنين باسمه. الذين ولدوا ليس من دم ولا مشيئة جسد ولا مشيئة رجل بل من الله ولدوا. حبيت أفهمها للشاب صغنطوط مراهق في وقت من الأوقات، قلت له كنت بزورهم وقلت له حبيبي أنا بيتكم دلوقتي، لكن مش من حقي أدخل جوه أفتح الأوض ولا أفتح التلاجة بتاعتكم ولا أقعد زي ما أنا عايز ولا أتمتع بالبيت بتاعكم دوت، لأن أنا مش ابن، لكن أنت من حقك لأن أنت ابن. فحينما أخذنا البنوة لله صار لنا سلطان، سلطان أولاد الله يتمتعوا ببركات وغنى وحب أبيهم ليهم. يبقى أعطاهم سلطان أن يصيروا إيه؟ أولاد الله. عشان كده بيقول لنا المسيح له المجد، قال في إنجيل يوحنا كده في ذلك اليوم. أنه يوم ده؟ اليوم اللي يفدينا فيه ونصير أبناء ونقوم احنا من الموت ونبقى اولاد ربنا. في ذلك اليوم لا تسألوني عن شيئا، الحق اقول لكم كل ما طلبتم من الاب باسمي يعطيكم. الاب هيعطينا كل شيء لاننا صرنا ابناء، هي دي سلطان ابناء الله، ان احنا نطلب منه ونثق في الاستجابه ونثق في محبته لينا ان يعطينا كل ما نطلبه منه. الى الان لم تطلبوا شيء باسمي، إلى الآن لم تطلبوا شيء باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كامل، ليكون فرحكم كامل. يبقى عايزنا نطلب وعلشان يدينا عشان يفرحنا، لأننا أبناء زي ما الأب بيفرح ابنه فبيقول اطلبوا. فلما صرنا أبناء صرنا نحن نطلب منه وهو عايزنا نطلب منه وعايز يدينا وعايز يفرحنا. ما أعظم هذه العطية، عطية البنوة اللي تفرح. احنا خدنا الكلام ده ازاي؟ خدناه بالفداء. يقول لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة اللي هي الست العذراء، مولودا تحت الناموس يعني كان خاضع للناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. عشان ننال التبني بالفداء اللي تممه المسيح على عود الصليب كحمل، قدم نفسه عننا وفدانا وحررنا من عبودية إبليس وإيه، وصار لنا الإيه؟ الفداء. لما بقينا أبناء هنا هو الله أرسل لنا روح ابنه اللي يدينا شبهه ويدينا نعمته واللي يربطنا بيه. الروح، روحه هو فينا. إذا كان الأبناء يشتركوا مع أبوهم في الجينات الوراثية، الله أرسل روحه فينا اللي يخلينا طبيعته واللي يربطنا به الروح القدس. وعشان كده يقول لنا هنا ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يابا الآب. كلمة يابا دي يعني يخلي في دالة بينكم وبينه بحيث تبقوا فرحانين بيه وحاسين بالله الآب، وتقولوا له يابا. كلمة أبا دي يعني زي دادي الآب أو يابويا الآب، بنغمة بنوة وحب يفرح بقالي أب. وعشان كده يكمل يقول إذا لست بعد عبدا، ما بقيتش عبد بقى مطالب إن أنا بالخوف لازم أنفذ وخايف أحسن بعدين يأذيني، ده أنا بقيت محبوب وابن. إذ لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا فوارثا لله بالمسيح. هبقى وارث، أرث الميراث الأبدي، أرث الملكوت وارثا لله بالمسيح. وإن هو يبقى لي بركات كل البنوة، بقى فرحان. عشان كده الفرح بتاع البنوة ناشئ، الفرح بتاع الإنسان المسيحي اللي قام الأموات ناشئ من

قوته لله تخليه يبقى فرحان، حاسس له اب عظيم ويتمتع في خير ويتمتع بيه، وله سلطان في بيت ابوه وفي نعم ابوه. ربنا يدينا كلنا ان احنا نتمتع ببنوتنا لله ونفرح بهذه البنوة، وتفضل هذه البنوة لينا سند ونعمة وبركة إلى الأبد، حتى ما نفرح بيه ونشبع فيه في السماء. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأبات الأبات كلها، أمين.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: دوكسولوجيا العيد القيامة المجيد.

حطوه في قبره وقفله من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقه ليه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر. مين دحرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أملهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيدي. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلبه. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وقال. ربي وإلهي وحبيبي قمت، وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي، لما دقت الموت بدالي. ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. برنامجنا أفراح القيامة، معتمدين فيه إن القيامة أهم شيء يميزها هو الفرح، وزي ما قلنا إن الإنجيل بوصينا بالفرح، وإن المؤمن دايما يرتبط بالفرح، وإن الكتاب بيقول افرحوا في الرب، ويقول افرحوا في الرب كل حين، وأقول لكم أيضا افرحوا. ودي حياة المؤمن، لأن في قيامة، في قوة جواه تعمل جواه، قوة الروح القدس وقوة القيامة وطبيعة المسيح الجميلة اللي خدها القائمة، المسيح القائم الأموات. بنعمة ربنا النهاردة هنتكلم عن سبب للفرح جديد، هي فرحة، الفرحة بالخلاص. الخلاص ده حاجة مهمة جدا جدا جدا. الخلاص لأن احنا قبل المسيح له المجد كنا في عبودية وذل، والشيطان مستعبد كل ولاد أبونا آدم، ولاد بني البشر كلهم. ولما ناخد بالنا ازاي ان العبودية وحشة والذل وحش جدا، نلاقي ان بني اسرائيل لما اتسابوا في بابل وكانوا في حزن شديد جدا، لدرجة ان لما بتوع بابل يقول كده المزمور قال لهم سبحوا لنا تسبحة جديدة من تسابيح صهيون، ردوا قالوا ما نقدرش نسبح تسبحة الرب في ارض غريبة، ده احنا في عبودية مرة، نسبح ازاي ونفرح ازاي واحنا نفس حزينة على العبودية اللي احنا فيها. فبيقولوا على الصفصاف وسطها علقنا قيصرتنا. فالإنسان اللي مغلوب من خطيته، واللي مذلول، واللي في عار أو في خزي، واللي مضطرب وخايف، إزاي يسبح؟ طبعا صعب جدا إنه يسبح غير لما يتحرر من هذه العبودية ويدوق طعم الخلاص الأول. عشان كده نلاقي كان في وعود لابونا آدم وامنا حواء بالخلاص، وإن امنا حواء كانت منتظرة عشان تفرح وتتهلل. لما جه شيث بعد ما اتقتل قايين وهابيل، فرحت وحست إن في أمل، لأن كان أملها الأول في قايين، ولكن للأسف قايين قتل أخوه هابيل. فالله كان مدي وعود بالخلاص، لكن هذا الخلاص تم بالمسيح له المجد. عشان كده نلاقي أشعياء النبي يقول فرحا أفرح بالرب. ليه تفرح بالرب يا أشعياء النبي؟ يقول تبتهج نفسي بإلهي لأنه ألبسني ثياب الخلاص. طب وانت كنت في ايه؟ كنت مش لابس لثياب الخلاص؟ لا، يقول ده انا كنت في خزي وفي عار الخطية، مختبئ بين أوراق التين زي أبونا آدم، لكن كساني برداء البر، اداني بر بعد ما كنت خجلان من الخطية، لأن الخطية عار، عار الشعوب الخطية. ويقول مثل عريس يتزين بعمامة، ومثل عروس تتزين بحليها. يبقى العريس وهو بيتزين بعمامة وفرحان جدا، والعروس يوم عرسها وهي متزينة بحليها. الإنسان المخلصين هيبقوا كده، وهيمشوا في المدينة المقدسة وهم فرحانين في أورشليم السمائية، ويبتهجوا هناك في أورشليم السمائية وأيضا في الأرض، يحسوا بعظمة هذا الخلاص الموهوب لينا. في الحقيقة عندنا في الكتاب المقدس قصة عبودية بني إسرائيل لفرعون، وفرعون يرمز للشيطان اللي كان مستعبد البشرية كلهم، واللي أذلهم ومرمر حياتهم في الطين، وهم مسخرهم عشان يبنوا له البنى اللي هو عايزه، وكان يسخرهم ويشدد قيودهم ويذلهم. فعشان كده لما الله اداهم النصرة والحرية، لما بعد الضربة الشديدة اللي هي ضربة الهلاك المهلك اللي أهلك كل أبكار المصريين، وذبحوا خروب الفصح وعبروا البحر الأحمر، كانت فرحة عظيمة جدا، تهللوا
ونلاقي ان ماريا النبيه اخذت الدف بايديها وابتدت ترقص هي والسيدات ويسبحوا، وبني اسرائيل كله كان بيسبح ويقول الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي، هذا الهي فامجده، اله ابي فارفعه. فالانسان اللي يخلص من خطيه وحشه يحس بالغفران، المسيح غفر له بدمه. او الانسان اللي مستعبد لعاده سيئه متورط فيها ومش عارف يطلع منها، لما يخلص منها ويحس ان مفيش حاجه مقيداه يفرح كده ويتهلل كده بالخلاص. او الانسان اللي مقيد في وسط اشرار زي الابن الضال لما يتحرر منهم ويحس ملهمش سلطان عليه وانه هو بقى حر، لان حيث روح الرب هناك الحرية، يبقى حر، نفسه تبقى حرة وتقدر تفرح. هذا الانسان يفرح بالخلاص، وده المسيحي، الانسان المسيحي اللي بيفرح كل يوم ازاي ربنا بيخلصه وغفر له خطيته، التوبة لمن غفرت له اسمه او خطيته، لم يحسب له الرب خطية، فهنا هو تبقى فرحان، حس رب المسيح غفر لي. كل يوم بنيجي فيه القداس ونحس ان المسيح غفر لي ودمه عليا، تبقى فرحة عظيمة جدا، فرحة عظيمة جدا. وعشان كده انا بفرح، ونلاقي في نهاية القداس نسبح ونتهلل. كل انسان بيروح لأب اعتراف ويحس ان الله نقل عنه خطيته، زي ما قال نسان النبي، قال لداود النبي كده، والرب نقل عنك خطيتك لا تموت، بحس بفرحة وان المسيح غفر له، المجد غفر له. عشان كده مع التوبة في بهجة الخلاص بترجع، ومع الخطية بيبقى في حزن. لما الواحد يغلط ويعمل حاجة وحشة يحس انه حزين، ولما تتغفر خطيته ويحس بالتوبة ويحس انه وقف قدام ربنا تاني، يقول له هنا هو يقول له رد لي بهجة خلاصك، وبروح منتدبة اعضدني، روح قوية، روح منتصرة اعضدني. ده في سفر المزامير 51. بعد كده بيقول في حبقوق: فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي. أبتهج بمين؟ مش بالخلاص وبس، لا، بالرب اللي خلصني. فهنا هو الرب اللي خلصني، قوتي وتسبيحتي هو الرب، وقد صار لي خلاصا مقدسا، زي ما بنقول في تسبيح السوكتة تيجون في أسبوع الألام، وزي ما بنفرح في الساعة السادسة لما نحس ان الخلاص المسيح صلب على الصليب، والساعة التاسعة انه هو على الصليب المسيح له المجد لما اسلم الروح وقال قد اكمل، بنحس ببهجة الخلاص، ويبتدي الشمامسة بالناقوس يقولوا كرياليسون الطويلة في تهليل، لان هنا الخلاص يساوي كتير، الخلاص من الهلاك الابدي، الخلاص من الخطية، الخلاص من الاستعباد بتاع الشيطان. عشان كده المسيح دايما فرحان ويحسس انه هو المسيح بيخلصه، كل يوم بيخلصه. المسيح له المجد هو المخلص، المسيح له المجد هو المخلص، وهو اللي بنفرح بيه، لانه لما جه ارضنا جه عشان يخلص، وخد اسم يسوع اللي زي جاي من يهوشع أو هوشعنا بالأرامي، يعني معناه خلصنا. فيسوع أو يشوع هو المخلص، فالمسيح له المجد هو المخلص، وهو القادر على الخلاص. عشان كده احنا بنفرح بيه ونبتهج بإله خلاصي، بالمسيح له المجد اللي خلصنا واللي بيخلصنا، وكل يوم ببصله بفرح بيه. مشهور ومعروف عندنا سمعان الشيخ لما جه والهيكل وكانت العذراء من نور، والمسيح جاي الهيكل محمول على ايديها هي ويوسف النجار، فخد المسيح له المجد على ايديه وقال: الان يا سيدي تطلق عبدك بسلام، لان عيني قد ابصرت ايه خلاصك الذي اعددته قدام جميع الشعوب. فعلا يا بختنا بالمخلص، يا ريت كل يوم كده نقول له: يا رب انت المخلص بتاعنا، ونقول مع ارميا النبي نرنم ونسبح، رنموا
ليعقوب فرحا، واهتفوا برأس الشعوب، سمعوا سبحوا قولوا خلص يا رب شعبك بقية إسرائيل لإلهنا. كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

حطوه في قبره وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

الطيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عند مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرقه سرقه ليه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر من دحرجه. يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني.

المجدلية واقفة عند قبر عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي: خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه، أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا، هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه، نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه، المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيموت الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلبه. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن. ربي وإلهي وحبيبي قمت، وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون قم حطم الشيطان لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في سلسلتنا الجديدة بمناسبة القيامة واخدين برنامج باسم أفراح القيامة. أفراح القيامة لأن القيامة تتميز بالفرح، فلما نيجي نبص الكنيسة فترة القيامة نلاقي الستائر البيضة والرايات بتاعت القيامة، ونلاقي الألحان الفريحي، الكنيسة ترتل باللحن الفريحي، ونلاقي الزفة اللي بيعدي بيها الآباء الكهنة والشمامسة وهم شايلين صورة المسيح القائم من الأموات. نلاقي إن الفرح بيسود على طقس الكنيسة بطريقة جميلة جدا جدا جدا. فالقيامة مليانة فرح. ليه الفرح بتاعت القيامة بتاع القيامة؟ لأن الفرح يناسب فترة القيامة اللي هي 50 يوم، اللي هي بتمثل بالنسبة لنا السماء وأفراحها وأمجادها اللي المؤمنين خدوها. في وصية إنجيلية جميلة جدا من 3 كلمات في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي، بتقول افرحوا كل حين. أفراح القيامة لما نيجي نشوف أسبابها، ناخد أول سبب من أفراح القيامة وهو الفرح بالرجاء المنظور. ودي حاجة جميلة جدا إن الإنسان يفرح بالرجاء. يعني إيه الرجاء؟ الرجاء ده حاجة ما بتتشافش، لكن الرجاء ده منتظر فيما بعد في المستقبل. فإحنا عندنا رجاء. إيه رجاءنا المنتظر؟ ده اللي بيخلينا نفرح، لأن الرجاء ده لازم يكون عظيم جدا عشان يفرحنا. لو واحد رجاه في حاجة بسيطة ما تساويش قيمة كتيرة هيفرح ليه يعني؟ جت جت، ما جتش ما جتش. لكن احنا رجاءنا اللي متأكدين ان احنا هناخده هو الأبدية السعيدة والوجود الدائم مع المسيح، سنراه وجه الوجه. عشان كده الرجاء يخلينا فرحانين ويخلينا نصبر في الضيق ويخلينا مواظبين على الصلاة ومنتظرين هذا الرجاء بفارغ الصبر. رجاءنا هو في الحياة الأبدية والقيامة. والرجاء ده عشان كده يقول معلمنا بولس الرسول عنه في رسالته لأهل كولوسي، من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات الذي سمعتم به قبلا في كلمة حق الإنجيل. الإنجيل هو الخبر السار، وهو اللي بيدينا هذا الرجاء ان احنا لينا حياة ابدية، لينا حياة ابدية في السماء ولينا نصيب في السماء. وده اللي قاله لنا المسيح له المجد وقال للتلاميذ افرحوا. ليه؟ لان اسماءكم كتبت في ملكوت السماء. اسمنا مكتوب في السماء واحنا لينا نصيب في السماء، وده اللي يفرحنا ويخلينا في فرح دائم. احنا كمان منتظرين هذا الرجاء بقى وعايشين على هذا الرجاء. وكل ما نلاقي الدنيا فيها أي مشاكل أي شدائد نرفع نظرنا للسماء فوق ونقول له احنا منتظرينك يا رب، كلها تهون وتهون بسرعة، الأتعاب والأوجاع وده كله، والمسيح يظهر لينا بمجد عظيم جدا، إلهنا ومخلصنا وربنا يسوع المسيح لما يظهر لينا هيظهر بمجد عظيم عشان ياخدنا للسماء. فإذا إحنا لينا رجاء في السماء اللي هو القيامة. لكن لما نيجي نشوف موضوع القيامة ده، القيامة هنلاقي إن الكتاب المقدس بيكلمنا على قيامتين ونوعين من الموت. يقول لنا إن في قيامة تانية وفي قيامة أولانية. فيقول لنا كده في سفر الرؤيا، مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم، بل سيكونون كهنة لله والمسيح وسيملكون معه 1000 سنة. ايه بقى القيامة الاولى وايه هي القيامة الثانية؟ القيامة الاولى قال عليها المسيح له المجد، اللي هي الناس اللي هتأمن بالمسيح وتتوب ويكون لهم حياة عن طريق معرفتهم بالمسيح، زي ما قال على الابن الضال كده، ابني هذا كان ميتا فعاش. فدي القيامة الأولى. ايه بقى الموت الثاني وايه هو الموت الأولاني؟
الموت الأولاني اللي هو موت الخطية اللي احنا قلنا عليه، اللي الابن الضال كان ميت بالخطايا، وزي ما بيقول معلمنا بولس الرسول أنكم كنتم أموات بالخطايا لكن خدتوا الحياة الأبدية لما قمتم من موت الخطية. فيقول لنا إذن هنا أن الموت الأول هو موت الخطية، اللي البشر كلهم أموات بالذنوب والخطايا، لكن في ناس قامت القيامة الأولى لما استجابت لدعوة المسيح له المجد، ولما أمنوا بيه قاموا القيامة الأولى. يقول دول بقى هنا هو في سفر الرؤيا، رؤيا 20:6، مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى، اللي تابوا دول. هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم. احنا عرفنا الموت الأولاني لو موت الخطية، لكن ايه الموت الثاني؟ الموت الثاني ده بقى أخطر بكتير قوي. ايه هو؟ هو بعد عنكم الهلاك الأبدي اللي هيترمي فيه إبليس وجنوده وكل أتباعه من الأشرار في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، اللي بيقول عنها أن نار لا تطفأ ودوت لا يموت. فبيقول أن اللي قام القيامة الأولى هيبقى له حياة أبدية وما فيش للموت الثاني سلطان عليه. القيامة الأولى دي جه المسيح له المجد مخصوص عشان يقومنا، مش مجرد توبة أن واحد تاب وخلاص، لا، دي قوة قيامة، قوة عظيمة جدا المسيح الدهاني وده لكل مؤمن عشان يعيش بيها. ودي بقى موضوعنا، وده اللي فرحنا، وده اللي إيه اللي هنكمل ونشوف إيه هو القيامة الأولى. زي ما قلنا أن المسيح قال تأتي ساعة وهي الآن، اللي هي في الظهر اللي احنا فيه، حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. يبقى دي القيامة الأولى، نسمع صوت ابن الإنسان نؤمن به، هيدينا حياة. هو خلي بالكوا كلمة يحيون دي يعني هيديني حياة، يعني دي قوة قوة قوة حياة تسري فيا. ما هياش توبة وبس ان انا توبت عن خطايا فبطلت الخطايا، لا، دي قوة، القوة دي بالروح القدس، وهيديها الاب والابن يدوها. فبيقول كان لانه كما ان الاب له حياة في ذاته، بيدي حياة، كلمة حياة في ذاته يعني هو حي بذاته، محدش اداله الحياة وهو يقدر يدي الحياة. وكمان الابن كذلك أعطى الابن أن تكون له حياة في ذاته، وطبعا يدي الحياة لمن يريد. فإذن هنا هو تهديني حياة إزاي؟ بالروح القدس، لأن الروح القدس هو روح الحياة. يقول لنا كده آية جميلة، إن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكن فيكم فسيحيي أجسادكم المائتة. هيديني قوة، القوة دي اللي فيها ثمر الروح القدس، فيها أنا أتولد وهبقى ابن بالمعمودية والروح القدس، وهنا لما هبقى ابن هبقى بحبه وهبقى أعرفه لي إمكانيات أخرى، وهبقى أعيش القداسة، يبقى لي إمكانية أن أنا أعيش القداسة وأعيش الحياة المقدسة معاه، وأعيش الفرح وأعيش السلام وأعيش في محبة له وأعيش له مقدس وإيه له هو. فده اللي قاله المسيح وعلمه لنا. يبقى تأتي ساعة الآن اللي هي في الحياة اللي احنا فيها، يسمع الأموات اللي هم الأموات بالخطايا صوت ابن الله هيسمع ويحيون، لأنه كما أن للآب حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أن تكون له حياة في ذاته. بعد كده قلنا لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته. دي بقى إيه؟ دي بقى دي القيامة الثانية بقى، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينون. في الساعة الثانية اللي هو بيقول عليها دي بقى اللي هي القيامة العامة، دي بقى اللي هي بعد عنكم في موت تاني للأشرار وفي قيامة للأبرار. اللي فعلوا الصالحات فعلوها ازاي؟ فعلوها بنعمة وقوة
روح القيامة، قوة المسيح اللي اداها لنا والنعمة اللي اداها لنا لما أقمنا معه بالروح القدس وصرنا أولاد له على طبيعته ومثاله، ادانا إمكانية الحياة المقدسة، اتولدنا من الماء والروح. عشان كده اللي يعرف المسيح ويمسك فيه ويآمن بيه هياخد القيامة. المسيح قال كده، قال أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات، مات اللي يقصد موت الجسد، أو مات وقع في خطايا بس قام تاني، لأن المسيح بيقيمني من خطيتي ويديني توبة فهيديني القيامة، ولو مات فسيحيا، هيحيا، لأن المسيح له المجد قادر إن هو يديه القيامة والحياة. وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. وبيقول المسيح كده، أتؤمنين بهذا؟ كان بيقول لأخوات لعازر لما جه يقيم لعازر. عشان كده إحنا قدامنا رجاء، والرجاء ده بيملانا سرور، إن حتى لو وقعت في خطية، طبعا غصب عني ما وقعتش في خطية متقصد وقاصد، لأن الحياة الأبدية قرار، إن أنا قررت أحيا حياة أبدية مع المسيح، فبدان هحيا للمسيح الحياة الأبدية اللي أحياها ديت، إن أنا هيديني قوته، يديني نعمته، يديني القداسة والطهارة والسلام والحب إن أنا أحيا بيه. فليملأكم إله الرجاء، يقول لنا كده كل سرور، يبقى ده الرجاء اللي بيديهولنا كل شوية، ليك وحياة أبدية، كل سرور وسلام في الروح القدس، في سلام في بقوة الروح القدس، يعني في الإيمان، ده كله لازم إيمان، يبقى يملأكم إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان لتزدادوا في الرجاء بقوة، في قوة هو يبقى القيامة قوة، نزداد الرجاء في الرجاء ازاي؟ بقوة الروح القدس، بقوة الروح القدس، يبقى أنا لي قيامة ومنتظر، عايش حياة القيامة هنا في الأرض اللي هي القيامة الأولى، منتظر القيامة الثانية والرجاء المبارك، عايش هنا بقوته وبنعمته بقوة روح القدس، بتمتع باللي ادهوني بطبيعته الجميلة اللي ادهاني القداسة والطهارة والسلام والفرح والمحبة، لأن دي طبيعته، هي دي القيامة الأولى، وعشان كده أنا فرحان ومنتظر رجاء جميل جدا اللي هو الرجاء اللي منتظرنا في السماء حتى ما نكون معه على طول، وده يسبب لي أفراح وسرور. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين، باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين.